مشيون مبرور قصص فطرية نقصها الليلة ومثل عن عيلة طلعت مشاية جوانب عدة

0: سعي مشكور درب من نور.
1: كون ننقل الصورة الصحيحة يلا.
0: مشاية ترور
1: باسم من؟ للحبيب مهيمن الفاطمي عمي.
0: شواهد كثرة وأبسط شاهد نشاهد والد ويا ابنة عنا يوصي قائل الحسين القبلة الحسين الأغلى الحسين

السفرة رجعوا للديرة لجن الحيرة البقت بالخاطر الحسين السافر رجع بس نحرة وتطشر صدره قطع بالحافر

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما بردنا ملايين احتنا قبرك يا ابو الروح الحنينة تحيينا بلطف جادك تصعد عينك علينا

عمرنا عشقناك وعشق واضح يا المحلي عمرنا وحد عينك يا برقية تظل انت املنا إليك كل خطوة محسوبة يسجلها قمرنا نشم ترابك بنهفة ونضم على صدرنا نشم ترابك بنهفة ونضم يا الله يا الله عشقناك وعشق واضح يا لم حل عمر ضحك عينك يا برقية تظل انت املنا اليك كل خطوة محسوبة يسجلها قمرنا نشم ترابك بلهفة نضم على صدرنا نضم

0: يا الله تراب عجيب
1: هذا تراب
0: حرس ينضم بالبيوت قدم

المواكب بالدرب أهل المواكب بالدرب كلهم معازيب يحتار واحدهم إلك شي خلي شي جي ونعم والله شي خلي شي جيب وانا ما يبثوابك وزعوا ما يبثوابك وزعوا واللي يشرب يطيب واللي يشرب يطيب يفقدون زوارك لون واحدهم يغيب واحدهم يغيب الله الله أهل غيرة وأهل نخوة وأهل فزع وحمية أهل غيرة وأهل نخوة وأهل فزع وحمية تعبهم وبمواكبهم يواسون الزجية تعب عندهم إليك راحة وفخار يا بور هذا البيت نهدي لهم اللي مضيفين خدام الحسين نهدي لهم من الأحساء أهل غيرة وأهل نخوة وأهل فتع وحمية تعبهم وبمواكبهم يواسون الزجية تعب عندهم إليك راحة وفخار يا أبو رقية يجي زاير إليك قاصد يقدمو لهدية يقدمو لهدية

عاشق ما حد عرف حتى الان ما له نهايه يا ضال دربك يا بولي ما درب خير وهدايه اجيناك بجدام حافيه معشوق يا الله يا الله لجانينك على الفرد عشقنا من البدايه عشق ما حد عرف حتى الان ما له نهايه يا ضال دربك يا بولي ما درب خير وهدايه اجيناك بجدام حافيه معشوق البرايا يا معشوق نريد رضاك مولاي نريد رضاك يا بو سكنا وروح

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

أخواني خواتي ربعي يا ولدي نتعاهد بعد ما نجرح المهدي. نعم يجب علينا أن نسير إلى كربلاء كما يريد المعصوم لا كما نريد نحن. لذلك أنا وأنت لبيك يا مهدي.

وحلل اي حاجه لفظه ترى يراقب بغير الحسين وزينا بتكلم اللي بغير الحسين وزينا بتكلم ترى يخلي الامام الحجه يتالم ترى يخلي

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إلى كل أحرار العالم،

مشتاق القلب مفتاح خارطة الوطن يا حسين يا حسين أسرار دربك تختلف نختار موقف من

شافه قالون دربك بعجب وياك يرتاح التعب تعريف معجزة العصر يا حسين يا حسين عاشور بأخلاقك كبر ويها عاشور بأخلاقك كبر.

وكلمة لفظ تندار بجفوف الأرض إعجاز عن وصفك عجاز يا حسين يا حسين لفلاك خرزة بسبحتك الكون راية بقبتك للدين انت المرتكز يا حسين.

الشاي يرد له الاولاد اشتاج يرد له الاولاد اشتاج هنا دوله عالم اخر هنا دوله عالم اخر عشق بيع الكل نتفاخر امير الانسانيه سر العصمه المبين سر

صورة بموكبك. مصطفى، مصطفى العيساوي حبيبي. أي شفناك صورة بموكبك عطشان، ما حد شربك عطشان، ما حد شربك.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: مشاي مشاي أروح الكربلة،
2: مشاي مشاي أروح الكربلة،
1: يوم أربعينك ألبي دعوتك مشاي.

0: الهوف ملهوف يا بن عبد الولا مشاي
1: اروح الكربلاء مشاي.

0: بدايتك تأمرني مولاي أذوب بخدمتك يا مالك الروح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: لا راية ترفع لي
1: لا سيف
0: اللي يحميه لا بيتي لا وليان شيخ عبد الحسين ابو شرف

0: ساعدوهم غادي ساعدوهم.
1: لا يا بنت علي
0: لا سير
1: لا سير اللي يحمينا
0: لا بيتي لا وليا.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار
1: قلنا لكم خل نكمل القصيدة.

يا ابن ابوي جروحي شي داويها عالنار عفتك ذولي

النهار اتخذ ليلي اليسر عالنهار اتخذوني لليسر عال

دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. شرحت

0: ديارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غاشي
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام راح ارد لديارنا بهاي

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تقابل تقابل تقابل وين ما واقف تقابل ويا صاحبك تقابل تقابل تقابل تقابل انت وصاحبك مقابل مقابل مقابل جايبه اسمع قوم وتقابل وياها على الحزن قوم وتقابل وياها على الحزن قوم شاركها ومثل وانها تول قوم شاركها ومثل وانها هاي اختي احسن لاخوتها تحن هاي اختي احسن لاخوتها تحن تريد تشكي كل خوف الواحد تريد تشكي كل خوف الواحد اجت زينب يا هوي غلا اجت زينب يا هوي جايبه راس العزيز وياها جايبه اجت

أي جراحات الشاعر جابر الشكرت يا غات. تشم طيب ترابك وتحضن القاع. يا والله أحا. تشم طيب ترابك وتحضن القاع، يهيج بيها الجرح وتهيج.

يا جا يا غياره يا نشامه اجت زينب اجت زينب يا غياره.

الأحباب دمعت الحرة بطرف عيناها أعزاز من يبجن أشد من الذبح وما يهم اللون زف دم الجرح خايف الشمات من يصبح صبح خايف الشمات من يصبح صبح ضحكة الشمات ما تنساها ضحكة الشمات ما تنساها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هات مناي هواي يا أغلى من الهوى ضواي ضواي الموفق المخلص الأستاذ سيد عبد الخالق المحنى يا شجرة بصحرة وصيف ترى فور مشك سيف أشوفك وقت ضماك روجة ماي ترويني يا شوق الما مألوف يا عين

صا جمرتنا تشويني ما تغيب يا لوجهك يمل الدنيا شوق ولهفة ما تغيب يا لحبك عالم آخر نجهل وصفه بغيابك عمر الحب يواجه حتفه يا ضيعيني يا نور ما شافك ضاع لقاء بغير وداع أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان

أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان يموت وبوجدان.

عود خيام بلاع أخرى وياي لو أنك ما موجود خيام بلا عمود الحياة شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح لقيتك ديرة شوق والعشاق سكنوها لو انك ما موجود خيام بلا عمود لو انك ما موجود خيام بلا عمود حياة شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح قول اجيتك

ذات عالم راحت وانت ذاك بالعالي وادم ضاعت وادم طاحت وانت ذاك متسيد عرش الغيرة وروح الصاحت هذا حسيني يالله وانت ذاك ونشوف الدنيا اندارت عالم راحت ذاك بالعالم وادم ضاعت وادم طاحت وانت ذاك متسيد عرش الغيرة وروح الصاحت هذا حسيني ما اريد الحب بلا نا واريد بلا يسرى وسولف لي النهار جنون اهل العقل لو ما اتعذب ما يفيد محب تجروح تريد

0: من شفتك
1: ما شفت الناس مشاعر حب واحساس بغاسل بالانفاس غزل مالوح بين الموطن الشام حبيب
0: وانا
1: بطاس بشوق ما يشتاق لجرح
0: ضوى مناك هواك يا أغلى ضواي ضواي ضواي
1: مناك
0: هواك يا باب لا تتعب يا أغلى من الهوى يا أغلى سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت سمعتك أجمل صوت يواجه

الخيل كأنك نازل سيل أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل عجيبة حتى الماي من نظميت يدعي لك عجيبة حتى الماي من نظميت يدعي لك سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت تموت بلا تابوت يا تابوت يكفي لك أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل أشوف

رايح ما يقصصهم وانت تعاتب يا ضمير. ما اقدر اوصف جرحك عفت جروحك وتداويني. يا جسمك ضيمة مجموع واقع بس مرفوع، يا ساكت بس مسموع، جسد فارش ارض. حسين حسين حسين حسين ابو علي ملك ملك ملك حسين حسين وتبطل حسين ويبطل الحكي حسين وبعد ماكو رجال حسين.

بس مسموع جسد فارش أرض. يا أول دم خضر ثار يريد الناس أحرار، غيارة وكلها أسرار إذا حان الفروض. فداء دماء ولا يضل عالي اللواء، فداء دماء ولا

حسين

حياتك ظل ممدود كبيرة وما محدود لقيتك ظل ممدود كبيرة وما محدود صغيرة الدنيا تصير من تنقاس ببهامك الله كبير اللي يكتب هذا الكلام كبير والله سيد عبد الخالق المحنى اي لقيتك ظل ممدود كبير وما محدود قول لقيتك ظل ممدود كبير وما محدود صغيرة الدنيا تصير من تنقاس ببهامك صغيرة الدنيا تصير من تنقاس اي أشوفك من بعيد أشوف بالك يمي اسمع أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد غيور وردت تقوم شفت النار بخيامك غيور وردت تقوم شفت النار بخيامك لقيتك ظل ممدود كبير وما محدود صغيرة الدنيا تصير من تنقاس ببهامك أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد أشوفك من بعيد ذبيح ورافع إيد غيور

0: لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا عظيم ما يهمك رضى تحافر عثرة تحافر على شي ضرك طحت اليوم وتنهض بعد ما رضى وصدرك لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا عظيم ما يهمك رضى تحافر عثرة تحافر شي ضرك طحت اليوم وتنهض باكر ما رضى وصدرك لو ما عرفه وصدرك يحمل ديني. يالله يا أول فارس ينشاف وحيد بينا لا
1: إيش قد يخوف الحسين يخوف الحسين يخوف وحيد وآلاف دايرة عليه.
0: يا أول فارس ينشاف وحيد بينا لاف عساكر كلها تخاف إذا بس تلتفت
1: إذا بس تلتفت
0: يا أول فارس ينشاف وحيد بينا لاف عساكر كلها تخاف إذا بس تلتفت. من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور يا بيرق حب منشور ولا مثلك شفت. يا أول فارس ينشاف والفارس ينشاف وحيد بين آلاف عساكر كلها تخاف إذا بس تلتفت. من شفت الخنصر مبتور عرفتك ما مكسور يبي يرغ حب منشور ولا مثلك شفت. جميل جليل دليل يا روحي

روح احلالك عجيبه والخدام وجودك كلها علام وحققت النزغار هسه كبار بفضالك الهك كل شنطة اشتريدي قل لك هات الهك كل شنطة اشتريدي قل لك هات جميل بكل شي تصير بس مجروح احلالك عجيبة والخدام وجودك كلها علام عجيبة وجودك كلها علام وحقك كنا صغار هسه كبار بفضالك وحقك كنا صغار.

شافت هاي النعمة وتحسد خادم تتراجع ما تتقدم وانت القادم ما ناسيني يالله والملوك ما دامت حكمت فترة وانت الداي ما شافت هاي النعمة وتحسد خادم تتراجع ما تتقدم وانت القادم ما ناسيني خليت الخادم سلطان عزيز وما ينهان جليل وعالي الشان إله جاه وبخت يا هنيال اليوف وياك يذكرك ما ينساك تلزم بكف يمناك وهبك يا حسين خليت الخادم سلطان عزيز وما ينهان جليل وعالي الشان إله جاه وبخت يا هنيال اليوف وياك يذكرك ما ينساك تلزم بكف يمناك وهي كيفك.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: يلا انو في هذا
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

به وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم.

قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في

آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

رَبُّكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذر

راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة

كلا إنها كلمة هو قائلها.

لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة

فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه

بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أياً كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: سأضع لك إفطارك حالا، لم أنسى نصيبك. إلى هذا الحد أنت جائعة؟ تفضلي، الطعام أمامك، ماذا تنتظرين؟ أنت تريدين استكمال قصة البقرة. حسنا، كنا قد تحدثنا بالأمس عن بقرة بني إسرائيل التي يملكها غلام يتيم رفض أن يبيعها إلا إذا أخذ وزنها ذهبا. وفي قبيلة أخرى قتل شاب فاسد عمه ليرثه ويتزوج ابنته ويستغل الخلافات الموجودة بين قبائل بني إسرائيل فيلحق التهمة بغيره.
1: الأرض تلمع بالنور، وهذا يعني يوما جديدا، لكنني لا أستطيع النوم. كيف أنام بعدما رأيت إنسان يقتل إنسانا آخر؟ نحن البقر لا نقتل بعضنا البعض إذا ما تزاحمنا على الماء أو الطعام، فكيف يفعلها الإنسان؟ كيف يهبط النوع الأرقى إلى هذه الدرجة؟
2: اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي، ولن أدع المجرم يفلت بفعلته، فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا السبت كله.
3: اهدأ اهدأ يا حجر، كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض تعميق الخلافات بينه.
2: وما النتيجة؟ قتلوه، فهل نسكت؟
3: أنا أشد منك حزنا على فراق أبي، والنار التي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت.
2: هوني على نفسك يا ابنة العم،
3: كل ما أرجوه أن ننتظر. سيأتي منهم 50 رجلا يحققون في مقتل أبي، ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء.
2: معك حق، وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية، حقنا للدماء طبعا.
4: أعرف هذا الرجل، إنه تاجر غني من سبط آخر، وليس له إلا ابنة وحيدة، أظن أن اسمه إليائيل.
5: من له مصلحة في قتله؟
4: قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجاراتنا بسبب هذه الجريمة؟
5: بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين.
4: ما العمل يا كبير السبط؟
5: نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية.
6: كان الفول لذيذا.
1: اترك الفول جانبا وقولي لي ماذا قال سيدنا موسى للناس.
6: منذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟
1: أرجوك أخبريني ماذا حدث
6: في حقل الفول.
1: في حقل الجريمة.
6: نعم تذكرت، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
1: بقرة؟ هل كلام عني؟
6: لا توجد بقرة غيرك، هناك آلاف الأبقار في الدنيا، قد تكونين أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى.
1: المهم، هل قاموا بذبح البقرة؟
6: لا لم يفعلوا، قالوا للنبي أتتخذنا هزوا.
1: يا لها من جرأة، كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟
6: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
1: ما أعظم أدبه ورقي حديثه، ليتهم يتعلمون منه شيئا. ها، ثم ماذا؟
6: هذا كل ما حدث، عاد الناس إلى ديارهم.
1: كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم ويعودون إلى ديارهم وكأن شيئاً لم يحدث. هل يحملون في صدورهم قلوباً أم أحجاراً؟

0: ماذا سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة.
1: نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها.
0: لقد قال بقرة. أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟
1: هذا لكسب الوقت، ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح بقرة.
2: حجر، أنت هنا؟
3: أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي، حمايتك واجبي بل ومسؤوليتي، وأيضا وصية عمي لي.
2: تحميني من ماذا؟
3: من قتلة عمي، من يدرينا؟ لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا.
2: في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي.
3: هذا أقل واجب، ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا.
2: ما هي؟
3: إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل، والأفضل أن نتزوج.
2: نتزوج؟ في هذه الظروف؟
3: نتشارك معا في الحزن والفرح، لن تجد من يواسيك ويرعى أموالك مثلي.

0: عجيب. المهم ماذا حدث بعد ذلك؟
1: قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارض ولا بكر.
2: تقصدين أنها ليست كبيرة في السن ولا صغيرة، أي متوسطة. هذه الأوصاف تنطبق علي،
1: وهي تنطبق علي أنا أيضا وعلى مئات البقر في بني إسرائيل.
2: هل قاموا بذبح البقرة أم أنهم في الطريق إلى الذبح؟
1: لا، لا هذا ولا ذاك.
0: لا أصدق ما أسمع، لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟
1: لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى، افعلوا ما تؤمرون.
3: كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟
4: سنسأل عن لون البقرة.
3: وما أهمية اللون؟
4: كيف؟ الألوان مهمة للغاية، فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون. أرأيت أهمية الألوان؟
3: لست أفهم، ولكني أريد إنهاء الموضوع، فلنسأل عن اللون.
2: ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اعترفي، أنت قلت لي من قبل إن صفار لوني يجعلك مسرورة، أليس كذلك؟
1: قلت، ولكن
2: لا يوجد لكن، يجب أن يذبحوني في الحال.
1: ربما كانت هناك بقرات أخرى صفراء اللون مثلك.
2: لا تفكري بطريقتهم،
1: هذه إهانة لا أتحملها. كيف تقولين إنني أفكر؟
2: سامحيني، لم أقصد. هيا هيا اصطحبيني إلى حقل الفول الجديد.
1: غريبة، لأول مرة تتحدثين عن الطعام.
2: أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب، وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الذهب.
3: لن أذهب معكم هذه المرة. ماذا سنقول لسيدنا موسى؟
4: سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
3: قلناها من قبل، ابحثوا عن جديد.
4: سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا.
3: اتقوا شر الحليم إذا غضب.
4: سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون.

0: انطبقت عليك جميع الأوصاف، فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك.
1: لماذا أوقفت الوزن؟
0: انتظروا حتى تشرب البقرة. ما كنت أحب أن أبيعك، ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا.
2: يجب أن تفرح لي، إنني أحقق ذاتي. غدا سأتحول إلى لحم جميل يطعم الفقراء. إننا دون أن نعطي غيرنا لا فائدة لنا في هذه الحياة. وشيء آخر، سأكون آية من آيات الله إن كنت لا أدري كيف.
3: ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت.
4: انتظر يا زوجي، انتظر، هذه أوامر الله لسيدنا موسى.
1: لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة، فماذا سيحدث الآن؟
3: انتظر لترى.
5: وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة، وقال موسى لقومه: اضربوا الميت ببعض البقرة، أي بجزء منها، اضربوا الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم:
6: قتلني ابن أخي، هذا هو قاتلي، فخذوا بثأري منه.
4: أنت قاتل أبي.
7: خدعني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني. يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة.
8: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.
5: حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة، ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته. وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفروا على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا للأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة، لكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا، وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة الذهب. إذا كانت هذه صورتهم على مائدة المفاوضات مع نبيهم الكريم موسى، فكيف تكون صورتهم على موائد المفاوضات مع غيره؟

حسين وأمية وحدد موقفك زين الشرف والهداية على ولد البغايا واعرف موقعك وين.

بيعته هالمدى الاكيده وانت بهالحرب اللي ادرب قلبك يريده وانت بهالحرب اللي ادرب

لخادم الحسين وخادم الزهراء السيد موفق الموسوي. تفض قل حاضر إلك روحي ناذر، تفض قل حاضر إلك

من طب كربلا لهذا الزمن باقي الثورة حيلي حسيني لك يتنطرك صوتك ينصره حسيني عين لك يتنطرك شفك ينصره وحسيني وشمر حرب الفكر هالمستمر من طب كربلا لهذا الزمن باقي الثورة عيني حسين لك يتنطرك شفك ينصرة عيني حسين لك يتنطرك شفك ينصرة

تحبه وتريده قصته بعقيده اللي تحبه وتريده قدم الثورة حسين قدم بشعث ابن موكب وفق اسمه اكتب بشعث ابن موكب فقط

التحبه وتريده قدم الثورة تحسين ابشع في ابني موكب.

ماي اللي دي توزع كفاية شقرة من الفوق السطح خلي لرايا وبديتك ولو انت وهلك سوي لقراية انت وقدرتك ماي اللي دي توزع كفاية انت وقدرتك ماي اللي دي توزع كفاية وامشي ويا الخدم وارفع لك علم الزوار لو بس تسهر عن حسين عالزوار لو بس تسهر

عرش خصم ينهد اذا تلبس اسود، عرش خصم ينهد.

0: لا تتأخر الطاف مستمر حد يوم الحشر.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: وردنا الآن بالصحافة العالمية خبر نازل بقاع المواكب قمر يا خلق بمتونة شايل نهر للمشايل
1: يا خلق بمتونة شايل نهر

يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل الكافل من الجنة جنة ويمشي على الأرض يا أهل العالم ها ها يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل الكافل من الجنة جنة ويمشي على الأرض سمع الماي وعاف جروفه وراح

0: الصحافة
1: يا خلق الله الله شو جوابها
0: خادم خادم العباس وخادم الزوار أبو ريحان الحبيب كرار حسين الكربلائي
2: عظوة مربيهم موكب موكب انطل كل موكب علم ظوة مربيهم موكب موكب انطل كل موكب علم بذيك جفوف الما مقطوعة يمسح على روس الخدم هو مربيهم موكب موكب انطل كل موكب علم ذيك جفوف الما مقطوع يمسح على روس

الواحد تعزبوله مثل الألف، عيني شافتكم نهار ما يجف، ليل مشاية ليل وينو وينو بالصحراء.

0: كبه الهم فتح موكبه. اي والله طلع الكافل للمشاية والهم فتح موكبه.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

يا ابن امي خذها على راسك يا فايدك.

انا ابكي قلك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدي ويمي.

0: هلا هلا
1: هلا بالايام بالسابق ظلنا
0: مملونة غات الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيده ها، بس هذا البيت
1: زينب تقل اكراح سولف همي
0: بلا حكي.

يا بنوم ونحكي.

0: لك وصايات كلاخت واتذكر
1: دخل منو
0: بسلاث وصايات.

0: ثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدوا الأد علي. شنو هالحكي هذا؟ شنو هالحكي؟
0: بثلاث

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي

ثالث ويصي ثاني ويصي للودي على زهرة وثاني ويصي للودي على زهرة قالت لأخوتي ظل وحد بعمري بيديك تيجي نتقدمي لمهري

وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام. بلا جواب بعد، بلا جواب.

الحرقة وخيامك وانا لم بالاطفال بيا خيمة حطهم يحرقوا هالانذال يدوسون اطفال ويسلبون عيال كان احنا موجدنا لأساس الإسلام كان

0: بارك الله فيك.
1: من نيل سبيل يوم ردي انا يا حسين كل

جس

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب اش صاحت.

الأكبر يا مقبر الأكبر يا بني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك لو كنت أقدر أخذوني سيرة.

بوك وبقبرك تنام، وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها

شد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من عالمها على ابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من عالمها على الابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها ظل علي السجاد حاير بالامر ظل علي السجاد حاير بالامر يظل خاف تموت زينب عالقبر يروح زينب عدها جمره من اليسر جمره بعد الدمع ما طفاه جمره بعد الدمع ما طفاه شلون

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم، ألم سبي حرام القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة، القدر عنك حجبني سنين بعدك رحت إلك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

زرت زيارة الناحية كثر ناس تحبني تروح عندك بكثر ناس تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تواصل تقديم خدماتها لزوار الأربعينية. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي ومكافحة آثار التغير المناخي. المقر المسيطر للأربعينية أكثر من 1,000,000 زائر وفد إلى العراق. الخارجية الأوكرانية تنفي ضلوعها بأنشطة غير قانونية داخل العراق. غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا. وترامب: أجرينا مباحثات جيدة مع إيران. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل المفرزة الطبية لجامعة المستقبل بمشاركة طلبتها المتطوعين تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في إطار جهودها الإنسانية لخدمة الزائرين. ويأتي هذا العمل بدعم مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، تأكيدا لالتزام الجامعة بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع والعطاء بين الطلبة. وتسهم المفرزة في توفير الرعاية الصحية الفورية للزائرين خلال مسيرهم إلى كربلاء المقدسة، بما يساند الجهود الخدمية والإنسانية والصحية المبذولة لإنجاح مراسم الزيارة الأربعينية. في إطار استذكار القيم والمبادئ التي أرستها ثورة الإمام الحسين عليه السلام، تتواصل الفعاليات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم العمل وخدمة المجتمع واستلهام الدروس الإنسانية من واقعة عاشوراء. وفي هذا السياق شهدت محافظة بابل إقامة ورشة تدريبية حملت عنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع، بمشاركة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والمجتمعية داخل المحافظة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: تحت عنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع، أقام مركز تدريب بابل ورشة تدريبية على قاعة رياضة وشباب بابل بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والمجتمعية، من بينها مديرية ماء بابل ومديرية شباب ورياضة بابل ومركز الإرشاد الأسري في بابل التابع للعتبة الحسينية المقدسة، فضلا عن هيئة النزاهة ومكتب تحقيق بابل ومديرية أمن بابل. وأكد مدير مركز تدريب بابل أحمد عبد الحسن فاضل أن الورشة تهدف إلى استحضار القيم التي جسدتها واقعة عاشوراء، مبينا أن مدرسة الإمام الحسين عليه السلام تمثل منهجا للإصلاح وبناء الإنسان، وأن استلهام دروسها يمكن أن يسهم في تعزيز ثقافة العمل والعطاء وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
3: يقيم ديوان محافظة بابل مركز تدريب بابل ورشة مهمة جدا بعنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع. هذه الورشة جاءت بمتابعة حثيثة من قبل ديوان محافظة بابل سيد المحافظ بدعم من الشركاء والدوائر الحكومية التي أبدت كل تعاونها في إقامة هذه الفعالية وإقامة هذه الورشة. هدف هذه الورشة هو ترسيخ قيم عاشوراء، باعتبار أن عاشوراء هي مدرسة لإصلاح الإنسان، لنزاهة الموظف، لتفاني الموظف في أداء عمله وإخلاصه في أداء الواجب. لذلك نستلهم كل العبر والدروس من عاشوراء باعتبارها ملحمة كبرى.
2: وفي السياق المتصل أوضح وكيل الإمام الخامنئي في مدينة الحلة الشيخ عدي الخفاجي أن هذه الفعالية تأتي لترسيخ جملة من المبادئ والقيم في الوعي المجتمعي، مؤكدا أن مدينة الحلة كان لها حضور بارز في التاريخ الإسلامي والعلمي واحتضنت العديد من العلماء والحوزات العلمية. وأشار إلى أن إقامة هذه الأنشطة تمثل امتداد لجهود متواصلة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والإنسانية في المجتمع البابلي.
4: هذا اليوم نلتقي في مديرية شباب ورياضة بابل لترسيخ مبدأ مهم في أذهان المجتمع البابلي، وألا وهو أن مدينة الحلة مدينة إسلامية، مدينة لها دور كبير في الحاضرة الإسلامية، وهي لعله الكثير يعلم أن أولى وأهم الحوزات وأهم فقهاء الطائفة هم من أهل الحلة كالعلامة والمحقق. فهذه الجهود اليوم هي بمثابة يعني مسيرة متواصلة لتحقيق أهداف وتحقيق مبادئ ترسيخة في المجتمع البابلي أنه لابد أن يكون هناك ارتباط حقيقي بقضية أبي عبد الله الحسين.
2: من جهته بيّن رئيس الهيئة الاستشارية في مركز الإرشاد الأسري التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بابل الأستاذ الدكتور نور الشمري أن تنظيم الورشة جاء ثمرة التعاون بين مركز تدريب بابل ومديرية شباب ورياضة بابل وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى. وأضاف أن مشاركة العتبة الحسينية المقدسة تهدف إلى تقديم مضامين تربوية وفكرية مستوحاة من منهج الإمام الحسين عليه السلام.
5: حقيقة كانت مشاركة العتبة الحسينية في طرح الأسباب التربوية، ودائما نقصدها احنا أسباب نورانية في الزيارة الأربعينية في منهج الإمام الحسين. تشوف انت السمو الأخلاق العالية عند المواطن الحلي، ونطمح بكل جهودنا ان يكون هذا الورشة التدريب ستكون مهرجانا سنويا وفيه دورات لترسيخ هذه القيم لتكون منهاج عمل الى شبابنا في محافظة بابل.
2: وهكذا تواصل المؤسسات في بابل استثمار المناسبات الدينية والفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي عبر تحويل قيم عاشوراء من مبادئ تستذكر إلى سلوك يمارس، ومن دروس تروى إلى ثقافة عمل وعطاء تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ومسؤولية. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ضرورة الحفاظ على الأمن المائي ومكافحة أثار التغير المناخي خلال استقباله الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية وأعضاء اللجنة التوجيهية في قصر السلام ببغداد. وشهد اللقاء بحضور وزيرة البيئة سرو عبد الواحد بحث مستجدات ملف المناخ والخطوات اللازمة لتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير آليات فعالة للتكيف مع أثار التغير المناخي واعتماد سياسات متكاملة للحفاظ على الأمن المائي وحماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية. كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ التزامات العراق البيئية وتعزيز حضوره في المحافل الدولية المعنية بالمناخ. عقد الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اجتماعا مع نظيره التركي في العاصمة أنقرة ضمن جولة مباحثات رسمية بين الجانبين. وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع تناول أبرز الملفات المدرجة على جدول الزيارة في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات الطاولة المستديرة بين الوفدين العراقي والتركي تمهد الأرضية للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن عدد من الملفات المطروحة للنقاش. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية استكمال قانون جرائم تقنية المعلومات خلال الشهر الحالي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره. وقال عضو اللجنة هاتف الظالمي أن القانون يعد من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية والحد من الحسابات والشخصيات المجهولة الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن القانون لا يستهدف تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين، بل يسعى إلى ضبط المخالفات الرقمية وحماية المجتمع. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل كذلك على تعديل قانون المرور وقانون الدفاع الجوي، فضلا عن تشريعات تتعلق بتجهيز منظومات الدفاع الجوي لتعزيز سيادة الأجواء العراقية. أعلن المقر المسيطر لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مكتب القائد العام للقوات المسلحة استمرار متابعته الميدانية لحركة الزائرين القادمين إلى العراق لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين بلغ 2,139,186 زائرا منذ الأول من شهر محرم الحرام وحتى ليلة أمس. وأوضح أن الأعداد تشهد تصاعدا مستمرا مع اقتراب موعد الزيارة، مؤكدا تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الساندة لمتابعة حركة الزائرين عبر المنافذ الحدودية والطرق الرئيسية بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: نفت وزارة الخارجية الأوكرانية الاتهامات المتعلقة بضلوعها في أنشطة غير قانونية داخل العراق، مؤكدة عدم وجود أي حقائق أو أدلة تدعم هذه المزاعم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الجهات العراقية لم تبلغ أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية بأي معلومات أو مخاوف ذات صلة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني اطلع على هذه الادعاءات عبر وسائل الإعلام، كما شدد على أن إطلاق مثل هذه التصريحات دون الاستناد إلى أدلة يضر بالعلاقات الثنائية ويتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل، مؤكدا أن العراق يمثل شريكا مهما لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن كييف ملتزمة بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني مع بغداد. كشف مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلة استخبارية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وذكر المصدر أن هذه المعلومات تشير إلى نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مجمع جبل بيكساس في خطوة تعد بحسب الجانب الإسرائيلي دليلا على استمرار طهران في أنشطتها النووية. وأفاد التقرير بأن المجمع يقع بالقرب من منشأة نطنز النووية، وينظر إليه على أنه موقع استراتيجي حساس ضمن البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، كما أشار إلى أن الملف سيكون من بين القضايا الرئيسة المطروحة خلال المباحثات المرتقبة بين نتنياهو وترامب. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أمله في استئناف عمليات التفتيش داخل إيران في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يملك موعدا محددا لعودة مفتشي الوكالة. وأوضح غروسي أن إيران ما تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقيات الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح بإجراءات عمليات التفتيش. وأضاف أن من حق طهران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة، إلا أن ذلك لا يلغي التزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية ذات الصلة، مشددا على أهمية استمرار التعاون لضمان الشفافية في الملف النووي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مباحثات وصفها بالجيدة مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق يبقى أفضل من استمرار التوترات أو اللجوء إلى خيارات أخرى. وقال ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي تجاه إيران، مؤكدا أن بلاده تتابع الملف النووي عن كثب. وأضاف أن واشنطن لا يمكن أن تسمح بانتهاك الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن هنالك ضغوطا داخلية تدعو إلى مواصلة النهج العسكري في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض إجراءات بحرية صارمة وتراقب حركة الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى منع أي تهديد للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الأربعاء صحوا وحرا إلى شديد الحرارة في عموم مناطق العراق، مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما يتوقع استمرار الارتفاع الصيفي في درجات الحرارة ولا توجد فرص لهطول الأمطار. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة نهارا مع درجة حرارة عظمى تقارب 46 درجة مئوية، فيما تنخفض ليلا إلى نحو 36 درجة مئوية مع أجواء مستقرة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أثار قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية 2026 جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. وأكد الاتحاد أن البطولة لا تقام ضمن أيام الفيفا، ما يعني عدم إلزام الأندية بتفريغ لاعبها. وبين سرمد عبد الله أن توقيت المنافسات يتزامن مع انطلاق الدوري والمشاركات القارية للأندية. من جهته أوضح المدير الإداري نديم كريم أن رفض الأندية تفريغ اللاعبين كان السبب الأبرز لعدم المشاركة، وأضاف أن الجهاز الفني طلب الحضور إلى اليابان قبل أسبوع من انطلاق المنافسات للتأقلم، وأشار إلى أن ضعف التعاون بين الأندية والمنتخبات حرم العراق من خوض بطولة آسيوية مهمة. أعلن الاتحاد العراقي للجمباز فتح باب المشاركة أمام الأندية في بطولة أندية غرب آسيا للجمباز الفني. وقال عضو الهيئة التنفيذية حيدر الياسري أن البطولة ستقام في الأردن خلال الفترة من 28 من تشرين الأول ولغاية 2 من تشرين الثاني 2026. وأضاف أن فتح التسجيل جاء استنادا إلى الدعوة الرسمية من اتحاد غرب آسيا، ودعا الأندية الراغبة للتواصل مع الاتحاد لاستكمال إجراءات المشاركة. وأوضح أن البطولة تشكل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، وأشار إلى وجود جهود لاعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للجمباز خلال الأيام المقبلة. أرسل الاتحاد العراقي لكرة القدم عرضه الرسمي للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده. وبحسب مصدر في الاتحاد، فقد خير أرنولد بين عقد لأربع سنوات وآخر لسبعة أشهر بذات الراتب. وأضاف المصدر أن المدرب وافق على الخيار الثاني الذي يمتد حتى نهاية كأس آسيا المقبلة في السعودية، وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد انتهت رسميا، ومن المؤمل أن يوقع أرنولد العقد إلكترونيا قبل وصوله إلى بغداد. وسيبحث المدرب مع الاتحاد خطط الإعداد لبطولة خليجي 27 والمعسكر المقبل. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات منتخب شباب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وينافس المنتخب ضمن المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في تايلند، ويستهل مشواره بملاقاة تركمانستان في 31 من آب المقبل، ثم يواجه المنتخب الإماراتي في 3 أيلول، ويختتم مشاركاته أمام المنتخب التايلندي في 6 أيلول. وتقام جميع المباريات على ملعب تشومبوري في تايلند. أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة مشاركة 12 منتخبا في بطولة آسيا للسيدات 2026 بالصين. وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب اللاوندي أن العراق سيكون الممثل العربي الوحيد في البطولة، وأضاف أن المنافسات تعد مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الأولى مع الصين والصين تايبي وإيران، وأشار أن البطولة توفر فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والاحتكاك القاري، وتقام المنافسات في مدينة تيانجين الصينية خلال شهر آب المقبل. يستهل فريق نفط الشمال ممثل العراق مشاركته في بطولة أندية غرب آسيا لكرة القدم للسيدات بمواجهة النصر السعودي. وأعلن اتحاد غرب آسيا أن المباراة ستقام في 30 من تموز الجاري في الأردن، وسيلاقي الفريق العراقي الهلال السوري في الأول من آب المقبل. وفي السياق ذاته اختير الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لوي صبحي لإدارة إحدى مباريات البطولة، وجاء التكليف ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الاتحاد الأردني وأكاديمية بيروت اللبناني. ويؤكد ذلك الحضور المتواصل للكفاءات التحكيمية العراقية إقليميا. عالميا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التعاقد رسميا مع زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الأول، ويخلف زيدان المدرب ديدي ديشامب الذي غادر منصبه بعد نهاية مشاركة فرنسا في كأس العالم 2026. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الفرنسي، وتعد هذه المهمة الأولى لزيدان منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، وكان اسمه مرتبطا منذ سنوات بإمكانية تدريب الديوك. وسيخوض أول مباراتين رسميتين أمام تركيا وبلجيكا في دور الأمم الأوروبي. أخيرا، شهد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تغييرات إدارية وفنية بعد استقالة باولو مالديني وليناردو من منصبيهما. وجاءت استقالة مالديني بعد 17 يوما فقط من توليه منصب المدير الفني. وأرجعت التقارير القرار إلى خلافات حول تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الوطني الأول. وفي المقابل يبرز روبرتو مانشيني مرشحا أبرز لقيادة المنتخب الإيطالي، كما يتصدر جورجيو كيليني قائمة المرشحين لخلافة مالديني في الإدارة الفنية. وينتظر الشارع الرياضي الإيطالي قرارات رسمية لاستكمال إعادة هيكلة الاتحاد خلال الأيام المقبلة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تواصل تقديم خدماتها لزوار الأربعينية. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي ومكافحة آثار التغير المناخي. المقر المسيطر للأربعينية أكثر من 1,000,000 زائر وفد إلى العراق. الخارجية الأوكرانية تنفي ضلوعها بأنشطة غير قانونية داخل العراق. غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا. وترامب: أجرينا مباحثات جيدة مع إيران. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

حفاتي لقد هدت.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: مرايا عاشوراء.
4: اشرب شاي زاير.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في هذا الكون الفسيح حيث تتزاحم الأسئلة في زوايا القلب وتضيق النفس بما لا تدرك، ثم طريق يفضي إلى جوهر المعنى، طريق لا يقاس بالأميال بل بالدموع والخطى، طريق اسمه كربلاء. إنه ليس دربا ترابيا يمتد بين المدن والقرى، هو مسار داخلي، رحلة نحو الذات قبل أن تكون إلى الضريح، وارتحال من غفلة الدنيا إلى يقظة الروح.

ما الذي يدفع الملايين للتركيد في بيوتهم ولذة الراحة والركون إلى الحياة الهادئة ليسيروا تحت شمس لهبة أو برد قارس أميالا لا تعد نحو مدينة ما زالت تصرخ منذ قرون؟ نعم، هو درب الذاكرة، ذاكرة الأرض التي ما جفت من دم الحسين عليه السلام ولا نسيت نداءه حين قال: ألا هل من ناصر ينصرني؟ فكانت الأرواح بعد قرون هي الجواب. مستمعين الأفاضل، الطريق إلى كربلاء ليس مجرد مسير، هو شعيرة قلبية، هو أن تمشي حتى لا تعود كما كنت، أن تضع قدميك فوق تراب قد ارتوى من دم النبوة وتسأل نفسك: هل أنا على هذا الدرب؟ هل أنصر الحقيقة أم أبيعها بثمن بخس؟ في الطريق إلى كربلاء لا وجود للمسافات بل للأرواح.

0: روحي لو هجرت أيامك أنسى بيك.
1: ترى ما سر هذا الحنين؟ ما سر هذا الانجذاب؟ هذا الانجذاب الذي لا يفسره العقل ولا تحيط به الكلمات، كأنما هنالك نداء غير مسموع، نداء يسمع بالقلب لا بالأذن، نداء قديم جديد يقول لكل من أنهكته الحياة: تعالى، في كربلاء شفاء غربتك. في الطريق إلى كربلاء ترى وجوها منهكة لكنها متنورة، أجسادا متعبة لكن أرواحا محلقة. ترى شابا يدفع كرسي أمه المقعد مسافة 100 كيلومتر. ترى عجوزا تحمل كيسا صغيرا فيه عباءة الصلاة وزاد من الخبز والملح، وترى طفلا يمسك يد أبيه ويهمس له: بابا، هذا الطريق يوصل للجنة؟

0: نعم، كربلاء جنة الوعي، وسماء النقاء، ومحراب الإنسان حين يريد أن يطهر نفسه بالصدق. المواكب في الطريق ليست خياما فحسب، بل محارب عطاء. هناك من يطبخ الطعام لساعات ثم يقف خجلا ويقول للزائر: عذرا، ما سوينا شيء. وهناك من يوزع الماء كأنه يسكب الحياة بين يديه. وفي كل زاوية قصة حب، وفي كل لقمة نذر قديم، وفي كل ابتسامة روح تهتف لبيك يا حسين. الطريق إلى كربلاء هو امتحان الوفاء ومرآة الضمير.
1: والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمى.

في كربلاء تسقط الأقنعة، لا أحد يخفي حزنه ولا أحد يخجل من دموعه. تتحرر الأرواح من ثقل الإدعاء وتلبس ثوب الصدق، الصدق الخالص. كربلاء ليست مكانا فقط، بل حالة روحية، هي لحظة صدق مع النفس ومواجهة مع المعنى. هي أن تقف أمام قبر الحسين عليه السلام فتشعر أن التاريخ كله ينظر إليك ويسألك: ماذا فعلت أنت؟ حين تمشي إلى الحسين عليه السلام فأنت تمشي إلى ذاتك، تسير نحو سؤال كبير: من أنا؟ وماذا أريد أن أكون؟ ذلك الطفل الذي وقع على الأرض وركض نحوه موكب كامل ليحمله، تلك المرأة التي طلبت فقط أن تغسل قدمي الزائرين، ذلك العامل البسيط الذي اقترض مالاً ليطبخ للناس. هؤلاء لا يبحثون عن مجد دنيوي، بل يبحثون عن خلود في وجدان الحسين.

0: ربما لا ندرك المعجزة التي تحدث في هذا الطريق، أن يجتمع الملايين من كل القارات، من كل المذاهب، ومن كل الأعراق، ليس من أجل دنيا ولا صفقة ولا شعار، بل من أجل رجل صعد إلى السماء واقفاً على الأرض. الحسين عليه السلام لم يمت، بل صار طريقاً، وصار كل من يمشيه شهيداً للحق، وإن عاش. كربلاء ليست ذكرى، بل موقف مستمر، وبوصلة أخلاقية هي تعلمك إن الحياة ليست بطول العمر، بل بعمق الموقف. من لم يمشي إلى كربلاء فليمشي إليها بقلبه، ومن لم يسعفه الجسد فليحملها في نيته. الطريق إلى كربلاء لا يحتاج إلى أقدام فقط، بل إلى روح تؤمن، وعقل يتأمل، وقلب يحب.
1: كبش كبره ما عندي.

راكب متعجب رفعه وقطعة بالموكب نحن الفقراء وأغنى الله الله الله نحن الفقراء وأغنانا الله بحب الحسين.

صاحب حصيرة هذي وادم فقيرة والطغاني غيرة يقدم الضيف كرسي وهو صاحب عصيرة حتى بيت الصغير بيضيف عشيرة حتى بيت الصغير يلا هذي وادم فقيرة والطغاني غيرة يقدم الضيف كرسي وهو صاحب حصيرة حتى بيت الصغير بيضيف عشيرة يلا يقول احنا شنه نطينا بجبل حسين يدينا واليمشي فضل علينا يضل ديه

عني قلبي شفت ان الجنوبية المتعوبة وابد ما بيها قوة مع الصبر.

مستمعينا الكرام، في كربلاء تتجدد الحياة لا بالماء بل بالدم، ويتطهر القلب لا بالبكاء بل باليقين. هنا في أرض زرعت بالشهداء تثمر الأرواح شجاعة وتزهر القلوب صدقا، فهنيئا لمن مشى وهنيئا لمن نوى. فهذه الرحلة ليست إلى قبر بل إلى قيامة. ليس المشي إلى كربلاء مجرد طقس أو عادة أو مسير على الطريق، إنه كتابة حية في دفتر الحرية، ووصية تتجدد بالحروف والخطى، وصرخة لا تموت.

في كل خطوة يخطوها الزائر نحو الحسين تكتب سطور لا يقرأها إلا بالقلب ولا يمليها إلا الإيمان. خطوات الزائرين في هذا المسير ليست مجرد حركات جسدية، بل هي نبض التاريخ وهو ينبعث من جديد، ونبض الحق وهو يعلن رفضه للباطل. سنمشي معاً لا على الطريق فقط، بل في عمق الفكرة، حيث كل خطوة تكتب سطراً جديداً في وصية الدم، وصية لم تجف بعد ولم تطوي في كتب الماضي. مستمعينا، كثيرون يظنون إن المسير إلى كربلاء هو رحلة تعب أو عادة سنوية، لكن تأملوا ما الذي يدفع هذا الشيخ الطاعن في السن ليمشي عشرات الكيلومترات؟ ما الذي يلزم هذه الأم أن تحمل طفلها وتمضي تحت الشمس؟ الجواب لا يقال بل يشعر، إنه ذلك النداء الذي لا يسمع بالأذن بل بالقلب. إنه الحسين عليه السلام ينادي: هل من ناصر ينصرني؟ وكل زائر يقول: أنا الناصر، وخطوتي دمي وصمتي شهادة.

كلما اشتدت حرارة الطريق، كلما كتب سطر جديد، سطر يقول: لن يطفأ نورك يا أبا عبد الله. كلما سال العرق، نقشت جملة أخرى: دمك لا يزال حيا فينا. وصية الدم لا تحتاج إلى قارئ، بل إلى من يمشي على دربها، ليكون هو السطر الجديد. وهنا سؤال يتكرر كثيرا: لماذا تمشون؟ ما الفائدة؟ أليس الأفضل أن تبقوا في بيوتكم وتدعوا من هناك؟ أليست هذه المسافة الطويلة مشقة غير ضرورية؟ فنقول نحن: نمشي لأن الحسين مشى، نمشي لأننا لا نريد أن ننسى، نمشي لأن أرواحنا لا تستقر إلا إذا عبرت هذا الطريق، طريق التذكير لا الطريق الجغرافي فقط. نحن لا نمشي نحو قبر، نحن نمشي نحو قضية، لا نمشي نحو ذكرى، بل نمشي نحو وعد.

مستمعينا الأفاضل، لو كان لكل خطوة لون لكان لونها أحمر، لون الدم، لأنها نابعة من وفاء لدم سفك من أجل الحق. كل خطوة هي قطرة وفاء، وهي توقيع جديد على بيعة لم تنتهي. تخيلوا لو جمعت كل خطوات الزائرين عبر التاريخ، فكم عددها؟ كم كتابا ستملأ؟ وكم وصية ستكتب؟ كل خطوة تقول نحن لم ننسى ولن ننسى. كل خطوة تصرخ في وجه الطغاة أنتم زائلون والحسين باق. كل خطوة تعيد كتابة التاريخ، ولكن بصيغة جديدة، صيغة الصامدين لا الصامتين.

المستعر راح يصير تراث.

بعض الزائرين لا يستطيعون المشي، مرضى، معاقون، أطفال، لكنهم يشاركون. كيف؟ بالنية، بالشوق، بالدمع، وبالدعاء. وهنا نكتشف الحقيقة، ليس الجسد هو من يمشي، بل الروح. والروح لا تتعب ولا تتوقف ولا تتراجع. الروح هي التي تمشي قبل الجسد وتمهد له وتدفعه وتجره إن لزم الأمر. وهكذا يصبح المسير طريقا للروح قبل أن يكون طريقا للأقدام، وتصبح كل خطوة سطرا، سطرا مكتوبا في دفتر الله، لا يضيع ولا ينسى.

نعم، للمسير لغة لا تقال بالكلمات. الزائر حين يمشي لا يتكلم، لكنه يقول كل شيء. نظرته، مشيته، ودمعته، وسكوته، كلها كلمات. هذه اللغة لا تدرس في الجامعات ولا تترجم في الكتب، بل تفهم بالقلب فقط. هي لغة الحب، لغة الحب والإيمان والوفاء. ومن يتقن هذه اللغة يقرأ في الطريق حروفاً لا ترى، حروفاً مثل الحسين لا زال بيننا، الحق لا يموت، كل عاشوراء هي بداية لا نهاية.

كل خطوة تكتب سطرا جديدا في وصية الدم، وكل زائر هو حبر جديد على ورق الثورة. الطريق ليس مجرد أميال، بل ميثاق بينك وبين الحسين. فلا تظن أن خطواتك تضيع ولا تعبك بلا معنى، فالله يقرأ والتاريخ يحفظ وكربلاء تنصت. وفي كل سنة حين تمشي كن واثقا، إن اسمك يكتب في سطر جديد من تلك الوصية، وصية الحسين عليه السلام التي لم تنتهي بعد.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من هذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا مريم الزبيدي، في التقديم وفي الإعداد حيدر الشلبي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج مصطفى القزويني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعدي شوية تشوف القطعات

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: سين بالطفصار علم للأحرار شرف وبعزنا ضدت سالف أخبار
2: شرف وبعزنا ضدت سالف أخبار
3: شرف وبعزنا ضدت هلا هلا سالف

سيم بالطفصار ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصار هلا هلا بي شرف بحسن نهضي.

أزمة حسين ما طخ ميتة تسالفه

0: هلا هلا شرف بعز نهضته
1: شرف وبعز نهضته
0: سالف اخباره
1: شيل يدك

0: أن يذلي الويل جيد
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى صدر.

عشيره ويلا هالتاه. بلا جواب.

تتسالف اشصار بيها اشصار تحجي غني مصاب الاهل والآخر

أبو

ومن حيك بهاي الحرم اللي عشنا فيها.

اه يا زيانة بالشبحة للنظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدة عز بشر راس اشرف بشر بيدة عز بشر شال مصيبة ونار هش يطفيها

0: يتبي راس الحسين يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شبر.
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين عاد

يصيح باسم اختي، يصيح باسم.

زمان هذا يا زين بتغر فيه ويضرب على الراس ويراويه وين بعد وين بعد يرفع الراس العصا تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تحتي من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيحة وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الاهل ينهاوليها يا هم من الاهل ينهاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الاهل ينظر لي

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: تحفة غيارة بيوم ال... لحفة غيارة بيوم ال... لبيك يا حسين.

0: الله لهفة تغير
1: يوم الزيارة
0: الله.

يا زاير بده قرب موعده ضعن السيدة اي ضعن السيدة طب الديارة بيوم الزيارة الله لحفة غير

خادم زوار أبا عبد الله الحسين الشاعر

فلا من كل كتر طلعت هلا وحياهم حياهم عين عليها من السما كانهم قبب متحزمه وحياهم حياهم

0: مشي حضرت كل فئة، شاب وامرأة، درة ولؤلؤة. حضرت كل فئة، شاب وامرأة، درة ولؤلؤة. درة ولؤلؤة أعظم تجارة بيوم الزيارة. الله لحظة تغير الله الله
1: بعد بعد صيحة صيحة
0: الله. لكن تعطر موكبه من قبل ضيف وعزب اش ما حلا.

مشي بكل زاير هلا جنا بنص هلا قاصد كربلا بكل زاير هلا جنا بنص هلا قاصد كربلا قاصد كربلا رايح لثاره بيوم الزياره يلا لهفه غير

الله لحفد يلا هاي الجموع الهائلة قدرت تلمهم كربلة مشكورة مشكورة عن كل جدم زاير يمر من الله تتوسع متر مشكورة مشكورة يلا هاي

مشي للطف على الوعد مش ما زاد العدد يتوسع بعد للطف على الوعد مش ما زاد العدد يتوسع بعد يتوسع بعد يكبرنا داره بيوم الزياره الله لهفت غير

مشي وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر زوارك فخر

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: وينك يا علي؟ وينك يا علي؟
3: يا علي
2: يا علي
3: يا علي
2: راحوا
3: كل هلي
2: كل هلي
3: كل هلي كل هلي.
2: ما ظل واحد
3: ما
2: ظل واحد ما في جرح. الله الله لو متيسر لو عرضنا
3: مصيبة عجيبة رسالة من ضعن ما أدري وينه. أقل له وعيد له زليم خلصت ذبح واحنا نسبينه. يا علي الأميرة

0: العطش والحيرة والوادم علينا وحدي للأسف للأسف للأسف عيني وين للنجف
1: للنجف للنجف
0: وحدي للأسف للأسف

تدهن إليك كل من مصاب. عمايم الهواشيم وقعن من روسهم فوق التراب. يا الله يا الله.

الحسن بالقاسم سلبك ثيابه يا الله وزيدك حفيدك علي الأكبر غرك

الله هلا هلا بهالجواب. شو يقف عن نفسك يا الله. يا ابويا اخويا العفتني عند من بعدك امان.

بالحرام بالحرام بالحرام اطفي بالخيام بالخيام بالخيام واجمع بالحرام بالحرام بالحرام ما واحد من اهلي يصيح.

بدرب هين بتعب هين يظل الهن من الحر بخياله يظل الهن من الحر بخياله عاشه بالضعن بالضعن بالضعن.

خادم خادم تامر أمر. أنظر أعلن حرام.

نظره على نحره اخويا حسين يبكي دموع حمره يحذر يخبر هذا طفله وقعد على القاع مره هذا طفله وقعد على القاع

وش نحرة يا حسين يا حسين يا حسين.

حماية ورايا يقل طمن عليهم يا حر يقل طمن عليهم يا حر ومحى كل

صاحب الزمان. نظرة نظرة مولاه. أساره

سؤالي بخيالي، أنا سؤالي

شافه يفرح بدمعي إذا صب وعرفك يجفك يرد الشمس بويا لو أن يرغب أن أطره وخبره يجي الليل يرجع.

0: يا عمي ما ضع
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

مشاية وعراقك خضر من راس البيشة عني أنا نمشو ما تتعب رجلي أنا والقبرك تدرت

قبرك تدر تحفي انا ما يقطع راجل مشاي نجلك من نمشش محلانا زاير يا مزاير تلقانا حتى اللي يرضع جاي ويانا راي الطخ خلي انا برايا راي الطخ نجلك من نمشش محلانا زاير

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

أخوة هابيل أخوة إلك إلك ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف. إيه صرخة هنا صرخة.

اخوة هابيل ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف.

أخوة هابيل أخوة هابيل ساتر دونك نوقف ساتر صرخة صرخة إيه هلا

عطش هيهات ليل.

يا حسين نضحي وياك نصعد ونشوف هناك، يا حسين نضحي وياك نصعد ونشوف شو شوف.

0: يا حسين وياك عالموت صممنا للعز احنا نمثل ما يرضى نموت بذل للعز احنا نمثل
1: وما يرضى
0: ما يرضى منو آدم
2: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق وثورة عشق
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حبيبه ايه؟
1: يا مير يا جابر ما دارك
0: من شبه والنار.

0: شاعر الأديب الشيخ كاظم منذور كربلائي.
1: ما تساعدني جابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني وأنا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني.

نار اللي وجرها الدهر قل لي شطف فيها نار اللي وجرها الدهر قل لي شطف فيها نار اللي

كسرت من حسين الظهر لو ردت توضيح الخبر انشد الشاطي حكي لك انشد الشاطي

كربلاء ثقلت عوين الحرام وتثقل عوينك، كربلاء ثقلت عوين الحرام وتثقل عوينك، او شفرة

كسرة من حسين البهار لو رديت توضيح الخبر انشد الشاطي حكي لك انشد

0: والحرم حست باليسر وبفقد واليها
1: والحرم حست وبفقد

سبعه

وياي حن ونحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجي احكي.

السهم تفرس بعينه، ناس تنهب ناس تحري، غدت وشلون مسب

حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحبي وياي ولا تنسى

زفت طيور الشهادة وحنت دموع أم المشارم ورمل الولد شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفوار.

مطوق بسهم المرامي اضغرت مني العطش روحه وما تبيد حسي انظامي صوب دليلي حرملة للطفل عطشان اجتلى وعيوني

بحبان الدهار للجامعة بجيدي أزار والسلاسل مرمرني والسلاسل

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: كل ضربة كل ضربة على صدرك ما إلها تقدير، والله يا حيدر ما تجري الصلاة.

الله انظر يا الله احفظهم شباب النجف اهل الولاء واهل الثبات. يا حيدر ما تدري الصلاة

وترى الجواب هذا هو بيني الانتعاش. للزهرة للزهرة. ها يا حيدر ما ويانا ويانا المجتمعاتي. ها التفت للردة، ترى انا اريد الردة تكمل. يلا ابتدي باللطم. ها بالغضيرية، ترى هذا لطمنا مشتركة بيه كل الشباب. اي يا حي

صوتك مش عارف، طلع صوتك بالمسجل يحكي.

0: الأول يعني. ايدك ايدك ايه؟ ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر.
1: شده شده.
0: ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر. قلت لك يا ابويا بشدة صرنا احضار. راحت دلمنا وديوان

0: حدنا ليحمي حدنا يا ابو يا ما تدري صار بين غاضرية
1: يا حيدر
2: ما تدري صار بين
1: غاضرية. اتبع اتبع ايه ايه اعتبر ذلك الاول اتبعهم.

إلكم أعيد أعيد ولكن إلكم خلي سيرة يمي خلي أواتي شاعر شيخ عبد الحسين أبو شبع ناديتكم صوتي وصيحت يا حيدر يا حيدر قلت لك يا ابويا بشدة صرنا واختار يا حيدر لا تخوف راحت اهلنا ودروا علينا العسكر وقول واحنا الوداع يا ابو حسين وخدار ما بقت عيدنا

0: ليحمي حدنا يا ابويا ما تدري
1: إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاء

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة

للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، ويقال لكل منهما ابن فهد. وقال الخونساري: وإن اتفق توافقهما في العصر والاسم والنسبة إلى فهد، وكذا في روايتهما جميعا، حتى أنه نقل من غريب الاتفاق إن بعض أصحابنا قال بعد ذكره لهذا الرجل أنه وابن فهد الأسدي متعاصران، ولكل منهما شرح على إرشاد العلامة، وقد يتحد بعض مشايخهما أيضا. ومن هذا الوجه كثيرا ما يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد.

فشرح ابن فهد الحلي يسمى المقتصر، وشرح ابن فهد الأحسائي يسمى خلاصة التنقيح في مذهب الحق الصريح، وكل منهما يروي عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني عن فخر الدين ولد العلامة الحلي، ومن هذه الجهة قد يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد. ولذلك قال بعضهم عن المترجم إنه أحمد بن محمد بن فهد اشتباها بابن فهد الحلي، مع إن المنقول عن خط المترجم

وعن ولادته لم تشر المصادر إلى تاريخ ولادة الشيخ الإحسائي، إلا أن المامقاني وعند ترجمته للشيخ ابن فهد الحلي أشار محتملاً أن تكون سنة 757 للهجرة المباركة هي سنة ولادة الشيخ الإحسائي. وعن روايته أجمعت المصادر التي ترجمت للشيخين من أنهما يرويان عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني، غير أن السيد الأمين في أعيان الشيعة شكك أن يكون ابن المتوج رجلا واحدا، بل هما رجلان، حيث يقول: أما بناء على ما استظهرناه من أنهما رجلان، أحدهما أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج، والثاني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسن بن المتوج، فابن فهد الأحسائي من تلامذة الأول، وابن فهد الأسدي الحلي من تلامذة الثاني. وعلى كل حال يقال لكل منهما أنه تلميذ ابن

عنه يروي عن الشيخ الإحسائي مجموعة من العلماء والمشايخ، منهم الشيخ رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي، والشيخ حسن الشهير بالمطوع الجرواني الإحسائي، والشيخ قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين إبراهيم والشهير بابن نزار، وهو تلميذ ابن المطوع الجرواني المتقدم، كذلك الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي. أما أقوال العلماء فيه فقد أثنى كل من ترجم للشيخ ابن فهد الإحسائي على شخصه وعلمه، إذ وصف بأوصاف عديدة، فقد نعته الشيخ البحراني بالشيخ النحرير العلامة، وقال البحراني في كشكوله واصفا إياه بالفاضل العامل المشهور من أجلة علماء الإمامية وفقهائهم، وقال البلادي في وصفه العالم العامل المحقق الكامل الأسعد الشيخ.

ومن مؤلفاته هي خلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح، وهو شرح لكتاب العلامة الحلي إرشاد الأذهان. ذكر صاحب اللؤلؤة فقال: وقع بيدي جلد من شرح الإرشاد للشيخ أحمد الإحسائي من كتاب النكاح، وفي آخره مكتوب نقلا من خط الشارح المذكور ما صورته. تم الكتاب الموسوم بخلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح في أواخر شهر رمضان من اليوم 23 منه أحد شهور سنة 806 هجرية، على يد مؤلفه العبد الغريق في المعاصي الخائف يوم يؤخذ بالنواصي أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس، حامدا ومصليا على رسول ربه: ربي اختم بالخير وأعن. وكذلك من مؤلفاته الناسخ والمنسوخ، شرحه عبد الجليل الحسيني القاري شارح الجزية في التجويد سنة 972 للهجرة، وقد شرح الناسخ والمنسوخ سنة 976 للهجرة باسم نصير أحمد خان، وهو مطبوع في إيران سنة 1384 للهجرة المباركة. وأيضا من مؤلفاته عدة الداعي، يقول صاحب الأعيان: وقد حكي أن لابن فهد الإحسائي كتابا في الدعاء سماه عدة الداعي باسم كتاب ابن فهد الحلي، فإن صح كان من مكملات غريب الاتفاق. وعن وفاته ومرقده لم يشر أحد ممن ترجم للشيخ الإحسائي إلى تاريخ وفاته، غير أن الشيخ محمد حرز الدين أورد في ترجمته قائلا: هو الشيخ المتوفي في أوائل القرن التاسع الهجري في الحلة السيفية. بينما حدد الشيخ جعفر السبحاني سنة 806 للهجرة تاريخا لوفاة الشيخ الإحسائي، مما نعتقد أن الشيخ السبحاني نقل عبارة الشيخ الطهراني في الذريعة عن حديثه عن كتاب الناسخ والمنسوخ خطأ، فأضاف كلمة المتوفي سنة 806 للهجرة بعد اسم الإحسائي. أما مرقده فقد اختلف في تحديد مكانه، هل هو في الحلة أو في كربلاء المقدسة، إلا أن المتعارف عليه وما عليه سيرة علمائنا الأقدمين والمتأخرين المتعضلة بالشهرة والتلقي من ابن فهد الأسدي الحلي، مرقده بأرض الطف والحائر الحسيني، وأن الاشتباه نجأ من معاصرة كل منهما للآخر، حيث قال المامقاني: ومن غرائب الاتفاق والافتراق أن الحلي دفن في الحائر والإحسائي دفن في الحلة، وقبرهما في البلدين مشهوران معلومان. ويؤيد ذلك صاحب الأعيان وصاحب فقهاء الفيحاء إذ يقول: وابن فهد الإحسائي مدفون بالحلة في المرقد المعروف الآن بمقام أبو فهد، غير أن الشيخ يوسف كرتوش يذهب إلى تفنيد ما أورده الخونساري في روضات الجنات من أن قبر ابن فهد الحلي في كربلاء المقدسة، فيقول: الحقيقة أن هذا القبر الذي ذكره صاحب روضات الجنات هو قبر أحمد بن فهد الحلي، دون أن يعطي دليلا على ذلك، وهو ما يتماشى مع ما ذهب إليه البلادي في كتاب أنوار البدرين.

وقد وصف المرقد الشيخ حرز الديني فقال: مرقده في الحلة معروف مشهور، عليه قبة صغيرة الحجم. وعلق محقق الكتاب بالقول: في محلة الطاق بشارع الكوازين، وإلى جنب مرقده جامع جديد العمارة، ويقع القبر ركن ملتقى ثلاثة أزقة، وهو عبارة عن غرفة كبيرة عليها قبة صغيرة طليت بالصبغ.

0: إن الوصف المتقدم ليس ببعيد عما هو عليه المرقد اليوم، إلا أن القبة قد أزيل قبل أعوام عند إعادة ترميمه، كما أزيل المسجد المجاور ثم أعيد بناؤه قبل أعوام تقريبا بحلة جديدة. وتعرف المنطقة التي فيها المرقد باسم سوق الحطابات، ويقع المرقد في الجهة اليمنى للداخل إليه في غرفة مستطيلة مساحتها تقرب من 30 متراً مربعا. وقد وضع فوق المرقد صندوق بسيط الصنع من الخشب والحديد المشبك، واتخذت الجهة المحيطة بالمرقد مكانا للصلاة بعد أن امتدت يد الخيرين من أبناء الحلة لتعميره وتجديده. ويقوم اليوم على خدمة المسجد والمرقد والزائرين أهالي المنطقة وأصحاب المحال فيها.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرب يجي بمعنى الخالق ويجي بمعنى المالك. نقول هذا رب الدار يعني مالك الدار، وهذا رب الدنيا يعني خالق الدنيا خالق الكون. بالمعنى الاول يعني بمعنى الخالق، الآية الكريمة تحاول تنظيف العقول عن بعض الرواشب اللي كانت شائدة عندهم بالجاهلية. يعني دولة يقولوا ما ترجعوا الى عقولكم، الله عز وجل عندما رزقكم العقل ما اراد من عندكم ان تجمدوه. العقل طاقة، وهي الطاقة لا تجمدوها، خلوها تشتغل، يعني لا تخلوها واقفة، لان اذا وقفت عطلت يعني ما اصبحت تنفع. زين شلون؟ يعني يقولهم انتم اذا افترضتوا ان هؤلاء الذي تعبدونهم، يعني لما نقوم احنا بعملية استقراء عملية تتبع نشوف المعبودات شنو هي، تلقى قسم يعبدون مثلا نباتات شجر، قسم يعبدون كواكب، قسم يعبدون اصنام، قسم يعبدون ظواهر طبيعية، يعني ظاهرة من الظواهر الطبيعية الموجودة، جن. قسم يعبد طبيعة، يعني هو مأله الطبيعة، افرض هو ما يقول انا اعبدها لكن هو بالواقع مألها لان يعطيها كل الخواص. يعني انت لما ترجع لبعض النظم المعاصرة، افرض مثل الفكر الماركسي، فكر الماركسي يجي يعطي المادة نفس الخواص اللي يعطوها المؤمنون لله عز وجل. يعني افرض المؤمنون المتدينون يعطون الله عز وجل من الصفات، هذا الفكر يعطي للمادة، المادة لا تفنى، المادة لا تستحدث، المادة هي الطبيعة، هي اللي سوت، هي اللي كونت، هي اللي هي هي. ومو بس الماركسيين، لا حتى الفكر الغربي بي يعني روافد كبيرة تقول ان الكون خلق صدفة، طبيعة كونتها وانخلق صدفة. يعني نظرية كيسلي انا سبق ان اشرت الى اكثر من مرة، يقول الان احنا لو ناخذنا 10,000 قرد ونحطهن على كل قرد نحط قدامه آلة طابعة ونخليه يضرب، عفوا يشغل يدي، عفوا يضرب بها، اذا جمعنا هاي الحروف اللي ضربوها كلها ونشقناها يمكن تطلع من عدها مكتبة بقد مكتبة كشفورد. هذا مو كلام، يعني كلام انسان الواقع يعتبر ان الكلمة مسؤولة، لا مو شكل. منو قال لك انت ان هذه يمكن ان يطلع منها شيء يفهم؟ هذا يضرب ضرب عشوائي، وهذا الضرب العشوائي والحال قضية عملية تنسيق بسيطة الإنسان ما يقدر يسويها إلا بفرصة ضخمة جدا. يعني
ممكن الفوضى تؤدي الى شيء ابدا. تخل نرجع نقول ان هؤلاء اللي يعبدون هذه الامور اللي يعبد الكواكب، الكواكب هي مخلوقة لله، الله خلقها. طيب اللي يعبد بعض الحيوانات، ها الحيوانات الله خلقها، يعني انت الان تفضل اكو عندنا عباد للبقر، عباد يعبدون البقر، الان موجود بالقرن العشرين يعبد البقرة او يعبد حيوان من الحيوانات. هذا مثلا ما يرجع الى عقله انه شنو اللوازم الباطلة اللي تترتب على هالعبادة، يرجع الى عقله او لا؟ هي هاي البقرة مخلوقة الله خالقها، يعبد الشجر الله خالق الشجر، بعضهم يعبد الانهار، بعضهم يعبد بعض الظواهر الطبيعية، وحتى اللي يعبد الطبيعة، اللي يعبد الطبيعة، الطبيعة منو خلقها؟ هي الطبيعة شنو؟ يعني البيئة الطبيعية، الماء، الهواء، المناخ، هذه هي الطبيعة، التراب، هذا منو؟ هذا مخلوق كله الله عز وجل خلقه. إذا بمعنى الخالق، بمعنى الخالق الله عز وجل خلق كل شيء، فكل شيء هو مخلوق لله. وإذا كان مخلوق لله، يعني من العقل أن أنت تعبد المخلوق وتترك الخالق؟ ها؟ كيف تعبد المخلوق؟ لأنه هذا المخلوق ما إلى قابلية يكون نفسه بنفسه، كونت قدرة خارج عنا اللي نسميها الله عز وجل. فإذا كان كذلك كيف يعبد المخلوق مع وجود الخالق؟ ها؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني هالمخلوقات بأجمعها الله عز وجل هو الذي خلقها. فلذلك يقولون عودوا إلى عقولكم، أنتم ارجعوا إلى عقولكم. هاي نقطة. النقطة الأخرى، إذا لا اعتبرنا الآية بمعنى المالك، رب كل شيء يعني مالك كل شيء، هو فعلا مالك كل شيء، كل ملكية تنتهي إلى ملكية الله عز وجل، ماكو عندنا واحد يمكن أن تبقى عند ملكيته، دار تملكها أنت أيام، يعني تملك الانتفاع بها، ثم يوم من الأيام تعوف لهالدار ويجي غيرك يسكنها، شئت أم أبت، وشئت تطلع من ملكك، إما بحياتك أو بعد مماتك. أفرض واحد بحياته ما طلع ملكه من إيده، العقار اللي عنده ما طلع منه، لكن بمجرد أن يموت خلاص راح العقار، أجي غيره أخذه. زين، أموال ناقد، الناقد هذا أيضا اللي تقول أنا أملكه يخرج من يدك، يعني يدخل إلى يدك ويطلع إلى يد أخرى وغيرك يملكه. زين، أي شيء تتصور نفسك أنك أنت مالك، ملكيتك مو أكثر من التمكن من الانتفاع، تتمكن من أن تنتفع به، وإلا عدا ذلك الملكية الواقعية هي لله عز وجل، ما قعدنا كل مالك خلاص يتجرد من ملكه إلا الله عز وجل، لأنه كل مالك احنا نعتبره مالك فاني، هذا رايح يعني عنده فترة مؤقتة، ما يملك من الوقت إلا فترة بسيطة، والفترة البسيطة راح يعوفه ويفسح مجال إلى غيره، مكان إلى غيره، يجي غيره يأخذ مكانه، يأخذ أمواله، يأخذ مؤسساته، يأخذ كل شيء. الوحيد اللي ما يذهب ملكه، نعم، هو الله عز وجل. يعني أتخطر المأمون، المأمون إجا إلى طرشوش اللي يسموها الآن طرطوش، نبهلي. المأمون كان قايد جيش طالع لقتال الروم، يريد يقاتل الروم، وهاي طرطوش بها ينابيع، هو حتى الآن موجودة ينابيع بها كثيرة. استحسن له نبع، قالهم والله هذا النبع أعجبني، نبع صافي ومياه باردة، سووا لي عليه عريش، جابوا له أخشاب سووا له عريش، قعد على العريش، خرجت سمكة ضربت الماء، نضحت عليه الماء، شعر بالبرد، قلهم رجعوني، شو أشعر شوية برد، ودوني للخباء،
رجع للخباء اشتدت عليه حالته، اطباء الخاصين وياه موجودين، بس اجوا يما فحصوه قالوا هذا امره منتهي، بعد اللحظات ينتهي كل شيء خلاص. قال لهم هو سمع، قال لهم هذا الشيء اللي تقولوه لابد منه؟ قالوا نعم لابد منه. قال اذا طلعوني خل اشوف ملكي شوي، خل اشوف هاي الجيش هذا، اشوف هاي العدد هالاهاب. فعلا طلعوه، نظر الى الجيش وقد ملأ الفضاء، والى العدد اللي ماخذه وياه، والى الاسلحه، رفع راسه الى السماء، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فعلا زال ملكه بعد لحظات. يقول احد الادباء هل رايت النجوم اغنت عن المامون شيئا وملكه المانوش؟ خلفوه بعرشتي قرطوشي مثل ما خلفوا اباه بطوشي. في واقع الامر كل ملك منتهي الى المالك الحقيقي، كل ملك ينتهي للمالك الحقيقي. الآية الكريمة تقول انتم عودوا الى عقولكم، تعبدون اشياء مملوكة لله واشياء مخلوقة لله، وهي ليست جديرة بالعبادة للاسباب التي ستأتي، ليست جديرة بالعبادة لأسباب سنمر عليها إن شاء الله. من بعد هالمقدمة نرجع للآية. الآية تقول قل أغير الله أبغي ربا، يعني ما يصير أن أأخذ رب غير الله عز وجل لأسباب. أولا أن اتخاذ رب غير الله هذا إجراء بالعقل. شلون يعني إجراء بالعقل؟ يعني العقل يقول لي أنت لما تعبد واحد غيرك عبد على أساس تنتفع بعبادته، يدفع عنك ضر، يجيب لك خير، يصلح لك أمورك، يقربك، نعم يرفع منزلتك، غير هذا معنى العبادة. لما تعبد عندك أهداف تطلب من عنده، تخافه وترجوه. طيب هذا غير الله اللي تعبده يملك لك وحدة من هذني؟ والإسكندر يقولون المؤرخين الإسكندر مر يوم من الأيام وراء جيش الضخم، كان جيشه اللي كان يصحبه ويا مليونين نسمة، البر مملوء، تعرف جيش بهالدرجة من الضخامة، حركة سلاح، حركة لجوم، ضوضاء. هل مروا على شخص واقف بالصحراء، واقف بالصحراء يصلي الصلاة بمعناها الأولي بمعنى الدعاء، منقطع إلى الله وشايل راسه إلى السماء ده يدعو، ولا اهتم بهذا الجيش كله ولا تأثر به ولا تحرك منه شيء، إلى أن قرب من عند الإسكندر. لما قرب شار راسه إلى تفتل الإسكندر، قال له أوما راعتك كثرة جنودي، هذا الجيش اللي وراي الجند المنظر الهائل هذا ما روعك؟ ما هزك ولا تحركت؟ قال لا. قال له لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. لا مسألة جنود، أنا كنت أناجي من هو أقوى منك وأكثر منك جنود. كلمة هزتها للإسكندر، هزتها. قال له والله لقد أعجبني كلامك وأنا أريد مثلك ما يبتعد عني، لأن أنت قربك إلي أنا أستفيد به، أريد أصطحبك وياك. قال لا أفعل. قال له لماذا؟ قال له أنا أريد من عندك شروط توفر لي إياها أنا أكون معك. قال له أنا حاضر ألبي شروطك. قال له أريد منك صحة لا مرض معها، وأريد منك غنى لا فقر معه، وأريد منك حياة لا موت معها. قال له هذا شيء لا أقوى على جلبه لنفسي، هذا شيء نفسي أنا ما أقدر أسوي حتى أسوي لك أنت. قال له إذا كنت لا تقوى أنا مع من يقوى عليه، ليش أترك اللي يقدر عليه وأجي وياك أنا؟ أنا أبقى مع من يقدر عليه، أعبد من يقوى عليه. أما الكلمة طبعا هادفة، كلمة بها مضمون وهادفة. الآية الكريمة تريد هالمعنى، تقولهم إجراء بالعقل
أن تعبدون شيء هو ما إلى قابلية يدفع عن نفسه ضر ولا يجلب لنفسه نفع أبدا. ما يستطيع الإنسان أن يجلب إلى نفسه شيء مما يريده. معظم الرغبات وحقك يموت الإنسان ورغباته تموت وياه، ما يقدر يحققها. يعني يمكن هذا التراب اللي نحطه على الموتى، هذا التراب اللي نغطي به القبور، لو نشئ له نقول للتراب هذا اللي تحت التراب نعم خلص رغباته بالحياة وطلع، يقول لا والله ظلت مكدشة هنا رغباته كلها على الرمل. راد الشوي الشيء الفلاني وما قدر، وراد يعمل الشيء الفلاني وهجى الموت عاجلة. ايه شو يقول واحد من الشعراء يخاطب وادي النجف، يقول له تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قشمات منه تختضب، سوت ملايين آمال بتربتها الشمراء فهي على أبعادها كتب. يقول الآمال والرغبات سوت وين؟ ظلت على الرامل على الأبعاد. يعني لو ترجع إلى هالكتب إلى هالكتبان إلى هالمرتفعات الرملية، أي مجموعة من الآمال مكدشة، مجموعة من الآمال تركها الإنسان وذهب عنها خلاص، ما قدر يحققها بالمرة وذهب بدون أن يحقق شيء. وهي بدهية القضية كل واحد يعرفها. فإذا تجي تعبد، أعبد من يقوى على أن يجلب لك نفعا ويدفع عنك ضرا، ويقدر يعطيك ما تريد، ويقدر يدفع عنك الآلام. وهذا ليس هناك من يتصف بهذا إلا الله. هذا أول شيء، أن عبادة من لا يضر ولا ينفع هو إجراء بالعقول. واحدة. اثنين، عبادة من لا يضر ولا ينفع أو عبادة المربوب دون الرب، شنو بيها؟ بيها ظلم. شلون ظلم؟ لأنك أنت هذا اللي تعبده راح تحمل مسؤولية الرب وهو مربوب. شو التفت للنقطة؟ أنت هذا غير تعبده بعنوان أنه رب، هو لا مرب، هذا مربوب مخلوق. فانت لما جعل ربه ومربوب ايش جاي تحمله؟ تحمله مسؤولية الرب. خلي اقرب لك المعنى. يعني الان افرض هؤلاء يعبدون الطبيعة، انت لما تعبد الطبيعة ايش تجي تحملها؟ تحملها مسؤولية هي ليست مسؤولة عنها، لان هاي الطبيعة تطلع لك واحد من بطن امه اعمى، طلع لك واحد من بطن امه اصم، شوي تنبه لي، طلع لك واحد من بطن امه عنده نقص، عنده نقص يعني مو كامل، واحد يطلع نقص بالنوع من انواع النقص اكو عنده. هذا النقص كلمه تحمله، تحمله للطبيعه طبعا، تقول ان انت تعتبرها راس، تقول ان هاي اخرجت لي اناس مشوهين، لما طلعت لي ناس مشوهين نعم انا حملتها من المسؤولية، حملتها هذه المسؤولية. والحال هي مشكينة الطبيعة، هي مخلوقة هي مخلوقة. ولذلك اتنبه انت، احنا عندنا هالغلطة هذه. شلون هاي الغلطة عندنا؟ عندنا رجل افرض احنا نعيش في مجتمع نعبر عنه مجتمع ذكوري، والمجتمع العربي كله مجتمع ذكوري، يفضل الذكر على الانثى، قاعد ينتظر تنتظر حتى النشوان، جابت ولد لو بنت، اذا ولد هل هلن واذا بنت ما بيشوفون طيب ليش مثلا شنو ذنبها هاي خو؟ ويجي هذا ايش عنده الام صبها وين؟ براس هاي المراه، انه ليش انت شنو انت عندك هاي مصنع مال بنات عندك انت؟ شيء غريب يعني، كلام عجيب. هيقول شنو مسؤوليتها؟ مع العلم انا سبق انا ذكرت لك اكثر من مرة ان اللي يتحكم ترى بنوع الجنين الصبغي اللي عند الرجل مو اللي عند المرأة، هو المسؤول، نبه، مو المرأة المسؤولة.
هو المسؤول يتحكم بنوع الجنين. فالمسألة احنا نجي نحمل من لا يتحمل المسؤولية نحمل مسؤولية. شو ذنب هاي؟ تجري إرادة الله عبرها. الله عز وجل يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناسا ويجعل من يشاء عقيمة. فشنو ذنب هاي احنا نحملها مسؤولية مثلا؟ ليش نحملها هالمسؤولية وتلقاها تتعرض الى التبكيت، واحيانا لا اكثر من هذا يؤدي الامر الى الانفصال. انا اريد لي امرأة تجيب اولاد، وخل بطن اللي يطلع بنت مثل ما يقولون يطلع ولد. فبس هي شنو ذنبها؟ الله عز وجل عنده تخطيط، وهالتخطيط هذا يخليه يمر عبر هؤلاء عبر هذولا. فشنو مسؤوليتها انها تتحمل هاللون من اللوم او من المسؤولية؟ احنا غالبا نجي نحمل شنو؟ نحمل اولا الطبيعة ان هذول النواقص هي طلعتهم، والحال هذا النقص الى عوامل، مرة عوامل داخلية ومرة عوامل خارجية. العوامل الداخلية مثلا احيانا الابو من دول اللي يكره خمرة، ها؟ اذا كره خمرة يحرق للحويمن بداخله، فيطلع الولد ابله، يطلع افحج، يطلع يأثر على النطفة، يأثر على الجنين ببطن امه. ليه؟ فمرة من هالنوع ومرة لا والله. هذا اكو خواص وراثية جاية من بعيد مو من ابوه المباشر، لان ممكن ان هاي الخواص الوراثية تجي من قبل نص مليون سنة. نعم، ممكن تجي من جد، من الاجداد، من خال، من عام. واحد مرتكب له خطأ، وهالخطأ هاي لان الله عز وجل وضع قوانين، امرنا باتباع القوانين. اذا صار اختلال، الاختلال ناتج من عدم اتباع القوانين، واذا صار من عدم اتباع القوانين مثل ما يقولون، مثل ما القانون ما يحمل مغفلين، الشريعة ما تحمل مغفلين. يعني انت الله امرك قال لك ابتعد عن الحرام، ابتعد عن هذا، تروح ترتكب شيء تخلي هذا الشيء يؤدي بيك الى هذه النتيجة. يقول لك انت ابتعد عن رجس الشيطان، ابتعد عن الخمرة، تجي انت تعاقرها وتنعكس على جنينك. فارجع، احنا اذا اعتبرنا الطبيعة اله يعني حملناها مسؤولية، هي مو مسؤولة عن تحملها. ناحية الاخرى، يعني الان هذا غلط ايضا، انه تعبيه بالنسبة للابوين. شلون الابوين احنا نجي نحملهم اذا اردنا في لحظة من لحظات ثوران العاطفة؟ احيانا تمر بالانسان عاطفة ثائرة، يقول تعال شنو، تعال هنا لوين انا جاي هنا للدنيا؟ شنو بيها الدنيا؟ شنو الدنيا؟ شنو اللي بيها؟ شو يومين ثلاثة كلت لك رغيف خبز ولبست لك ثوب وقعدت لك شوية في بيت مستريح، اجتك المصايب من مرضى الى مرضى، ومن بلاء الى بلاء، ومن احوال اجتماعية سيئة الى احوال اجتماعية سيئة، وقوم وقع الى ان شاء الله قد ابوك بالرملة. الى وين جايين احنا؟ شو شغلتنا انا؟ ينفعل، ينفعل، ينفعل تماما. هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. انا شنو اجل جاب هذا ابو يسا؟ هاللذة الحمقاء اللي خلتني اطلع الى الوجود، يا ريتني مو صاير. استغفر الله، هذا كلام غير مقبول، لانه جميع المصائب والشرور هي قسمين، قسم من شو اعمالنا من افعالنا، وقسم لا، اذا اراد الله ان يبتلينا يعوضنا. نبه للشيخ يردبول، الله عز وجل اذا اراد ان يبتلي يعوض بما هو اكثر. شلون؟ لانه مثلا لما يبتلي لواحد مصيبة يعطي تعويض مقابل المصيبة بقدها، اذا بقدها هذا يصير عبث. ليش انت تبتليني وليش تعطيني بقدها؟ ماكو داعي، لا تبتليني، خليني هادي بمكان ولا تعطيني بقدها. يعطي اقل يصير ظلم، لازم ان يطيع اكثر. نبه، لان الله عودنا هذا،
الله عز وجل عودنا التفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فبالي الباري عودنا التفضل، إذا راد يعوضنا يعوضنا بأكثر مما أخذ منا. فأنت يعني تيجي تحمل الأبوين المسؤولية أنه لو ما الأبوان إحنا ما انتهينا إلى هذه المصيبة، هاي هذا البلاء اللي جينا قاعدين من بسبب هاللذة، لذة الآباء هاللحظة من اللحظات عند الأبوين تنتهي بنا إلى هالنتيجة، إلى هالدهر أو إلى هالكون، إلى هالدنيا اللي مملوءة بهذه نظرة تشاؤمية. الله عز وجل علمنا أن الدنيا مزرعة الآخرة. نمر إحنا هنا إش كم يوم، هل إش كم يوم، إذا قدرنا نزرع خير نعمل جميل، ما راح إحنا ما راح ننتهي، راح يفرق بين أجسامنا وارو مو أكثر. هذه الروح إلها آفاقها الجاية، إلها طريقها، قناتها اللي راح تروح إلها، القناة اللي راح تروح إلها علماً. حتى ملاحظ شوف عطاء الله عز وجل، شو دعايل لك خمس دقائق في قعر البحر، الآن العلم أصبح يصور لك قعر البحار، شوف هذا قعر البحر إيش أكو بإبداع، إيش أكو بجنان، جنان داخل تحت الماء. فأنت من راح تروح هذه الروح وين راح تروح؟ ما راح الله عز وجل يخلي روحك بالتراب، لا، ترى إلى نعيم، إلى عطاء الله عز وجل، إلى الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، للرحمن، للعطاء، للفضل المتدفق الذي لا ينقطع. هاي النعم اللي لا حدود لها، هذه ينبغي أن تحملنا على الوثوق بما عند الله عز وجل. ما نجي إحنا نحمل هالروح التشاؤمية، لا. أنا أقول لك مو سهل الإنسان عندما يصور الموت يصور أنا راح يحطه بالترابة وخلصت، لا، موش مو حطه بالترابة وخلصت، لأن مستحيل هالكون المبدع، هذا الإنسان الكيان المبدع الله يذبه يموت مثل الدودة وراه، حاشا لله أبدا، هذه ما يسويها حكيم، والله برهن لنا على أنه حكيم. أرجوك يعني أنا الآن لما أشوف واحد مخترع التلفزيون أقول هذا عنده فكر، عنده رأي، عنده عاقل، عنده علم. ها؟ هذا الكون الهائل الذي اخترعه الله عز وجل، الله اللي اخترع هذا الكون مو رب العلم، رب المعرفة، ها؟ رب الرحمة، ومو من العلم ولا المعرفة ولا من المقاييس أن الكيان الهائل اللي هو الإنسان يخلقه الله عز وجل وبعد يومين يموت وصار مثل الدودة وانتهى كل شيء، لا لا أبدا أبدا مو هكذا، بل لا بد من عالم آخر يرقى به الإنسان إلى ما هو أسمى. نرجع إلى الآية. إذا الآية تقول أن أنتم لما تبتغون رب وتتصورون أن الرب من هالمخلوقات، أولا راح تجرون بعقولكم، ثم راح تطون المربوب صفة الرب وتحملون المسؤولية اللي تقع على الخالق. زين، هاي واحدة. انتهت الآية إلى المعنى الآخر، قالت ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نبه لي، أي شنو معنى ولا تكسب كل نفس إلا عليها؟ هاي كأنه عدنا لا تكسب كل نفس إلا عليها، أن الإنسان فيما يقوم به من عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال يقوم به الإنسان، الواقع هذا يقوم به على نفسه لنفسه، ما يتوجه إلى غيره. شلون يعني ما يتوجه إلى غيره؟ هنا أكو عندنا مسألتين تنبه إليهم. المسألة الأولى، الإمام الشافعي يستدل من هالمقطع على أن بيع الفضول باطل. شلون يعني بيع الفضول باطل؟
يعني انا اجي الان، هذا واحد اكو عنده دار، انا ما يصير هو عرضها للبيع وفرض، بس انا اجي الى هالدار بدون ان يقول لي، انا اجي شخصيا اجي ابيعها، ابيعها واجي لي اقول له بعد دارك، هذا بيع الفضولي ينفذ يوم ينفذ، لان اذا اجى واحد مو المالك، واحد من شاير الناس باعني اياها وانا قبلت، ومو اجى الى المالك قال يابا انا بعتها للدار وهاي ثمنها تفضل، هذا البيع نافذ او لا؟ اذا اجاز، احنا عند فقهاء المسلمين اذا المالك اجاز ينفذ البيع، يعتبر نافذ، اذا ابقى اجاز وقال له ما يخالف ينفذ. الامام الشافعي يقول هذا المقطع يستدل من عنده على ان بيع الفضول باطل، ولا تكسب كل نفس الا عليها، هذا عمل كسب، قام بعمل من الاعمال، ولما قام بعمل من الاعمال هذا يرجع على نفسه، تحمل هو المسؤوليه، وهي مو ملكه، لا بيع الا في ملك، فهذا باطل، باطل، بيع باطل. يستدلون عليه الفقهاء يقولون لا، بيع الفضول اذا اجازه المالك جائز، لان اكو قضيه يروها للنبي صلى الله عليه واله، شنو هي القضيه؟ قضيه اكو عروه البارقي، عروه البارقي يقول مر على النبي جلب، جلب يعني مجموعه من الاغنام جايبيها معروضه للبيع، النبي صلى الله عليه واله يقول مد يده استخرج دينار قال لي اخذ هذا الدينار اشتري النبي شاة، لان يظهر ان الشاة كان انذاك مثلا ثمنها دينار، يقول اعطاني الدينار انا اخذته، اجيت الى هالمجموعه اللي واقفين يبيعون، جبت اشاوم اشاوم هذا واشاوم ذاك الى ان حصلت لي على شاتين، اثنين اخذتني بدينار، كل وحده بصرف دينار، بعت وحده بدينار وجبت دينار وشات الى النبي، ربحت ها؟ فجبت لي دينار ربح وجبت الشات الى النبي، النبي صلى الله عليه واله اخبرته، فقال النبي اللهم بارك في صفقته، اقرها، استلم الدينار واقرها العمليه. يقول عروه البارقي بعد ذلك انا كنت اروح الى كناسه في الكوفه ابيع واشتري قبل ان ارجع للبيت اربح لي 40,000 دينار، ها بفضل دعاء النبي. يقول في هاللون الحاجه يستدلون منها الفقهاء على ان النبي اجاز هذا البيع وان بيع الفضولي يجوز، مو الشكل لا تكسب كل نفس الا عليها، هذه ما يستدل من عدها على منع بيع الفضول، لا، لكن يستدل منها على معنى اخر، نبهي في هذا المقطع، اول شيء يستدل من عنده على ان الانسان اذا كسب شيئا من الجنائيات، التفت شلون؟ يعني في الفقه الجنائي، في الباب الجنائي، يعني اجى كسب لسيئة من السيئات، اعتدى، لما اعتدى هذا الاعتداء يوقع عليه هو يتحمل المسؤولية الجنائية. احنا عدنا لا مو هالشكل. شلون؟ يعني تصور عدنا الان اكو عدنا خطين، خط اجتماعي وخط ديني. الخط الديني المجبرة، المجبرة يقولون ابن الكافر يعذب بكفر ابويه، شنو ذنب هذا؟ ليش يعذب بكفر ابويه؟ ها؟ وهي المسألة الواقع لها فروع هواية، مو بس ابن الكافر، تحكي على ابن الزنا، شنو ذنب هذا ابن الزنا؟ الأم والأبو ارتكبوا جريمة وطلع هذا الولد، لما طلع يعني صحيح قد تكون هناك آثار موضوعية، لكن خو شنو ذنب هذا؟ شنو ذنب؟ شنو جنى عليه الأبوان؟ احنا نجي نحمل مسؤولية ونأشر عليه ونهتكه ونعتدي عليه ونشتمه، ظلم، كله ظلم، كله ظلم. ينشتم الأبو تمام، تنشتم الأم اللي أخطأت تمام، أما هذا خو شنو ذنبه؟ فتأمل الآن ابن الكافر، تخلي عنك أشاء ابن الزنا، ابن الكافر، ابن الكافر هذا الان يعذب بذنب ابويه، شنو جريمته؟ شنو علاقته بالموضوع؟ تبعا لابويه،
هذا الرأي لا يقبل بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل يقصر ما يكتشفه الإنسان على نفسه. ما نقدر نحمل جرم أبويه. هذا الخط شنو؟ هذا الخط الديني. أكو الخط الاجتماعي شنو؟ الخط الاجتماعي الآن احنا عندنا ما نقصر المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجريمة. واحد من عشيرة، هذا من آل فلان، طيب غلط، ارتكب له خطأ، كسب، قتل له واحد، تصبح العشيرة كلها مسؤولة. شنو ذنب العشيرة؟ هذا شفيه اعتدى. الناس شنو بهم؟ دول الطيبين بهم أبرار بهم أخيار رايحين بدربهم، ها؟ هاي كلها بأجمعها تصبح القبيلة مسؤولة، شنو ذنبها؟ هذا إلى الآن موجودة مولانا، وإلى الآن تلعب دور. شلون يجولك إلى عين العشيرة، ها؟ هذا اعتدى، احنا لازم نقتل هذا. وهذا المعنى إلى مضاعفات في تاريخنا، مضاعفات كبيرة. لا تروح بعيد تسأل ليش في تاريخنا، ها؟ ليش مو خلي عنك، مو بس محيط العرب، محيط المسلمين. وحقك المسؤولية الجنائية عصبوها وين؟ ما عصبوها برأس النبي، عصبوها برأس أهل بيته. أن محمد قتل أولادنا، سوى واقعة بدر وأحد وحنين، وقتل الأبطال. منو عنده هو أولاده؟ منو أولاده؟ أبناء فاطمة، أبناء علي بن أبي طالب. خلهم نطيح لهم، فعلا طاحوا لهم طيحة مروعة. مؤلم يعني، إذا تستعرضها هو عبارة عن نقل للمسؤولية الجنائية عن شخص عن أفق النبوة إلى أهل بيته. تصور عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لما توفي رسول الله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن النبي وتر الأقرب والأبعد. فهذولا ما يعرفون أن هذا أمر من السماء، أن هذا قتل أبوي. شنو أمر من السماء؟ ما يعرف هذا أمر من السماء أبدا. يتصور أن هاي قضية مغالب ودنيا ورجال، وهذا صراع مع الرجال. شنو السماء يعني؟ شنو العلاقة بالسماء؟ إلى الآن هاي العقلية موجودة إلى الآن، ها؟ ما تزال. فأرجع إلى الموضوع، الآية تقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. انتش عندك من كشف يعود إليك، يعود عليك، ها؟ بعد ولا تجر وازرة وزر أخرى. نبه لي والله شوي النقطة هاي، ولا تجر وازرة وزر أخرى. أكو البعض يقول أن هاي بالآخرة مو بالدنيا، يعني الوزر الذنب ما حد يتحمل الذنب، نعم إلا هو، ما يمكن نشيل ذنبه ندب على الغير. يقول وين؟ يقول هاي بالآخرة. ليش؟ يقول لأن الله عز وجل يقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ها؟ يعني أن الفتن أحيانا تعم الناس، والله يعاقب البعض حتى وإن لم يرتكبوا. لا، هذا تفسير خطأ، هذا مو الشكل. شلون؟ لأن هذا العقاب مو بدون ذنب، لا، وأن الله عز وجل يعم بالعقاب، ينزل البلاء ويعم الناس كلها، لا، يعمهم نوعين، كأنه أكو واحد يرتكب، ها؟ واحد يبرر الارتكاب. شلون يبرره؟ تنبه لي بأي معنى يبرره؟ يعني ما ينكر المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا استجاب لكم. واحد بالمحل عرف بأن يعاقر خمرة ويرتكب رذيلة، يعاقب على أعراض الناس، هذا المحل كلها هادنته. ليش؟ لأن محترم وجيه، عند مكانة، عند وظيفة، عند فلوس، ها؟ هذا شنو بيه؟ هذا حر هو.
هذا لو كان جيرانه يدير وجهه عنا، واهل محلته كلهم يديرون وجوههم عنا ويقاطعوه ويشيرون الى باصبع الاتهام يتأدب. لا، حصار اجتماعي يصير عليه يتأدب ما في شك، لانه احنا حتى علم الاجتماع يعتبر الجيرة وسيلة من وسائل الضبط، وسيلة من وسائل الضبط الجيرة. اذا كان جارك راقب عندك انحراف وهو دار وجهه عنك حتى يهذبك يأذبك، هاي وسيلة من وسائل الضبط يعتبروها. فاحنا ما نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر. ولهذا جماعة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله اخر ما بال هؤلاء دول المشاكين اللي ما ارتكبوا، هاي مرت بالانبياء تجارب، القرى مال لوط كلها شالها الله عز وجل، ها وضربها جبرائيل شالها وضربها الى ان اهلك من عليها، اخر دولش كم واحد اكو طيبين ليش هالشكل؟ يعني هذا الطفل خو شنو ذنبه؟ ايضا الطفل تقع المسؤولية مالته على الاب اللي عرضه، مو هو شخصيا، لا مسؤوليته تقع على الاب، لان الاب كان اللازم يقف موقف غير موقف اللي وقفه. هذا ما انكر الزنا، ما انكر الربا، ما انكر الانحراف، لما ذني ما انكرهن بطبيعة الحال راح يعرض الى العقاب، لانك انت صحيح ما باشرت بيدك لكن اشكتيت وبررت وطيتها شنو لون، اطيتها لون من الاتجاه العضاري، انا شنو ما لي علاقة، الناس احرار، صح احرار، بس هذا فعل منحرف يدين عليه هم القانون ويدين عليه المجتمع ويدين عليه الشريعة، ومع ذلك انت ما تذب لك فرد كلمة تقول والله هذا فعل منكر، ما ينبغي ان يكون، احنا لازم نحافظ على اعراضنا وكراماتنا، هذا عنصر فاسد، ها؟ بطبيعة الحال الكلمة تلعب دورها هنا. لا تزر وازرة وزر اخرى، هذا يجي يقول انه اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هو الواقع هذا الظلم اللي اجى من الفتنة ما اجى من الله، شو التفت زين؟ الظلم اللي اجى من الفتنة ما اجى من الله، اجى من الهرج والمرج وتخطي القوانين، فلا تشيل الدب بعاتق السماء تقول شنو ذنب. يعني هذا بعد اوضح لك اكثر، يعني المسألة شوية بيها دقة نبه. يعني الان احنا منين انتشر، الان منين انتشر عندنا، افرض ان يكون اكو مأوى للقطاع، شنو هذا المأوى للقطاع؟ منين اجى؟ اجى من الزنا. الزنا منين اجى؟ اجى من الفتنة. الفتنة شنو هي؟ احنا كنا اشتركنا بالفتنة، شلون اشتركنا؟ حطينا الاختلاط وجه حضاري، عندي ولد اريد ازوجه، معقول جبته، حتى لو اريد البدخ قضيت الى فندق ضخم، هيأت بي وسائل للطعام للشراب، بعد ذلك المدعوين اجوا وكل واحد من عندهم في منتهى التبرج ويا من محارم شيء من النشاء عريانات تقريبا، ها وقوم يصير حضاريه رقص فلان، ها ورقصه طبعا هاي دم ولحم ومشاعر، وين راح ينتهي لهم؟ شو يصير يعني؟ ايش تتوقع هاي راح تروح الى العباده؟ لا راح تروح الى راح توقع بالرذيل، ما تفك، من اللي اشترك بهذا؟ هذا اذا وقع الزنا وكثروا اولاد الزنا، كثر الخبيث، منين هالكثره اجت؟ ما اجت من الله، ما له علاقه بالمعنون. هذول اجت الكثره من اهمالنا احنا. يعني هذا اصبح ابن زنا ضحيه، احنا سوينا ضحيه. هذا صار قاتل، احنا سوى المجتمع، الحضاره هي التي تغلغل السلوك في نفس الفرد، فتطلع طيب او خبيث. لن نشيل هندبها بعاتق السماء، ليش الله ظلمه؟ الله عز وجل لا يظلم احدا. احنا ظلمنا الطفل، سببنا ان ينزل البلاء ويأخذ الطفل، نعم، لانه البلاء في مثل هذه الحالة
هو عقاب أراده الله عز وجل لمخالفة قوانينه. أما أن هذا مبرر أن واحد يحمل شخص آخر مسؤولية جنائية، لا هذا ما مبرر. خلي أشوف، شوف عندنا بتاريخنا اللي صار شنو. أكو بستان يسموه عين زياد، هذا كان يملك الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يعيش من عند الإمام وكان يفلح بنفسه. وتنبه هالقمة، الإمام الصادق بنفسه سلام الله عليه هالقمة، كان هو يأكل من عرقه مسحات بيده ويطلع يروح إلى البستان ويشتغل بالبستان، هنا يشتغل ويأكل من تعبه، يأكل ويوشع به على قاربة من الهاشميين، لأن الهاشميين كانوا ملاحقين، لحقوهم الأمويون وإجوا العباسيون خلوهم نسوا الأمويين. نعم. أجل هذا البستان شوكل من بعد ما صارت واقعة إبراهيم ومحمد أولاد عبد الله بن الحسن اللي سبق أن أشرت إليهم قبل يومين، ها؟ في هاي من بعد الواقعة استولى على البستان، إجا عيسى ابن موسى كان ولي العهد مطي المنصور ولاية العهد، وبعدين ما فاتت له هذا عيسى ابن موسى خلعه. نعم، بعد سنين سنة 147 خلعه وخر عن ولاية العهد وسوى ولاية العهد الابنة. زين ذبه عيسى القى مثل ما القى بالقمامة، هذا اجى استولى على البستان اخذها حرمهم من قوت كانوا يأكلونه. زين شو ذنب الامام مثلا؟ افرض ذولا ثوار وقضيتوا عليهم انتو، وشلون قضاء شقتلتوهم وقطعوا رؤوسهم وجابوها شايليها على الرماح الى بغداد. يعني اناس عجيب امرهم هذولا. ايه خلاص زين، في بدأوا شوفوا اللي تبع القضية شنو من بعدها. من بعدها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول زادونا عن المدينة من بعد الواقعة، وما أبقوا منا محتلم في المدينة. نبهي ماكو أحد يقول طلعونا بأجمعنا خارج المدينة. وين جابهم المنصور؟ جابهم إلى الكوفة، أدخلهم إلى الكوفة، حبسوهم شنو اللي نسميه اليوم أفرض في داخل دارة، ها؟ في داخل الدار يعني أوقفهم كل واحد في دار ما يتحركون ومراقبين. شكثر مر عليهم؟ يقول الإمام ضلينا شهر ننتظر القتل، شهر كامل ننتظر القتل. من بعد الشهر طلع منه الحاجب الربيع، صحينا هؤلاء العلوية، تبت شوي للتعبير، شوف الغطرشة، ها؟ هذا المنصور كان يفتر يفتر بالقرى يمدح الإمام علي ويعيش، شايف؟ بس شايف ها؟ هياكو عندنا احنا بتعبيرنا العادي يقولون ابن الزبالة يصير قبل، ها؟ يعني تأمل هذا انت بهاللون من الغرور والخيلاء.

الذي يجبى اليك الخراج؟ انت يجيبوا لك الواردات الخراج واردات الدولة؟ قال لا، الخراج يجبى اليك يا امير المؤمنين، انت باعتبارك امير المؤمنين يجيبوا لك الخراج، احنا من يجيب لنا خراج؟ ما حد يجيب لنا اياه. قال لا، اتعلم لماذا ارسلت عليكم؟ قال لا. قال لي اردت ان ادلكم واغور قلوبكم واقطع نخيلكم. ايش عندكم؟ ايش جليب؟ ها ترسى تراب ما يصير بيه ماي بعد. ها واذا عندكم نخلة اقطعها واحبسكم بالشرات، يعني حتى لا تلتقوا باهل العراق ولا باهل الحجاز لانكم فتنة عليهم. انتوا اريد ما اخلي واحد يتصل بيكم. قال للامام تقول انا من ذرية، ها هاي الذرية تعود تتصل بالانبياء اللي منها سليمان اعطي فشكر ومنها ايوب ابتلي فصبر، انت غير تتأسى بابائك؟ قال له اعد علي ما قلت. اعد عليه قال اي نعم الان عفوت عنكم. ليه؟ يقول رجعنا. قال وين تردون؟ ردنا لهن. رجعهم. وين ارجعهم؟ ارجعهم الى المدينة. وشوف لذولة اللي وقفوا وياه في حملته في سطوته، شوف هذا الظالم من اعان ظالما سلطه الله عليه. شوف شو اولا اجى العم عبد الله بن علي، عم عبد الله بن علي لعب دور في ادلال الهاشمين، جاب حبش العمة 9 سنين ثم هدم عليه البناء الشرداب، قال مات، وقعت عليه البيت، وقع عليه ومات، انا ايش اسوي له؟ ها والحال هذا كان ماخذ عليه عهد، هذا عبد الله خرج عليه وبعدين التجا الى اخويه سليمان وعيسى، طبوا على المنصور اخذوا له امان من المنصور. من اللي كتب الامان؟ كتب ابن المقطع، هذا الاديب الشهير، ها المترجم الشهير. وشلون كتاب؟ كتاب اذا غدر امير المؤمنين بعمه فنشاؤه طوالق ودوابه حبس، يعني جميع اي دابة عنده محبوسة محبسة في سبيل الله، يعني مثل الوقف، ها ونشاؤه طوالق وبيعته مخلوعة من عنق المسلمين وامواله صدقة. كتاب شديد، هذا ضمها عليه، ضمها عليه بالفعل. او عزيل الوالي قال له صفيل، هذا صفول ابن المقطع راح انهو زين. واجا المن بعد للي قاد الحملة على عمه، اللي قادها للحملة على عمه عبد الله ابن علي، اللي قاد الحملة على عمه من قبله هو ودى ابو مسلم الخراساني، جاب ابو مسلم الخراساني خلاه باب البيت، بمجرد ان طب عليه طلعوا له شنو الغلمان بايديهم الكامركوبات، نوع من الاسلحة حطوا بالوسط، هرشوا لحمه وعظامه. هذول غالبا ارجع الى تاريخهم، هؤلاء البغاة اللي يوصلون الى هاللون من الصلف ولا من اللاوبالية. وهذا كل سبب شنو؟ ان هؤلاء ظلموا واعانوا، والله عز وجل ما يهبل للظالم ابدا. يعني هاي اكو بيها درس لذول اللي يتذبذبون على اعتاب الطغاة والظلم، ها اكو بيها درس لهم بان الله لا يهملهم، وما ربك بظلام للعبيد ابدا. لابد وان يجي يوم من الايام ياخذ الحق، وبهذا اخذ الحق ما في ظلم ابدا، ها الله عز وجل ياخذ. لكن بنفس الوقت يبقى اثر النكبه، اثر النكبه. والا خلينا نرجع شويه لواقعه الطف، نشوف ان واقعه الطف دول اللي اشتركوا بها قطعا الله ما اهملهم، اخذ منهم الحق، اعانوا الظالم، لكن اخذ الله عز وجل منهم ثمن تلك الاعانه. بس يا ترى هذا الثمن اللي دفعوه يساوي المصيبه اللي احدثوها؟ هي قد تكون اكثر، ماتوا راحوا لكن تبقى اللوعه، اثار اللوعه اللي احدثوها، اثار المصيبه. والا وابي
الملك يعني هؤلاء وقفوا موقفا. يا اخي يطلع الحسين لهم بيده طفل عمره 6 اشهر يقولهم والله لقد جف ثدي امه من اللبن، ما عدا لبن تأخذوه بايديكم اشخوه شيء من الماء، شنو ذنب هذا حتى تحملوا انتم وزر او مسؤولية؟ يرموه بشهم يذبحه من الوريد الى الوريد. تأمل هؤلاء، هذا اللون يطلع صوت من اخر الخيمة، اقتلوه ولا تبقوا لاهل هذا البيت. اخر خيمة بجيش عمر بن سعد يطلع منها صوت ان هذول لا تخلون من عندهم بقية، وفعلا اللي رادوا سووه ما خلوا منهم بقية. شنو اللي ظلت؟ ظلت ديار خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. يمر عليها المار، يسمع النحيب، اللوعة، دموع الهاشميات، آلام وحشرات بنات الرسالة.

سلام منازل كانت نيرات بيالها تولى عليها غبرة وقدام ويا وحقك لو شهبت الدار ألا جيهب دمي حسد شاب وأشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الأحباب وذكرتنا ياكم واتكوم قبال الباب تجول من دار الحسين الى دار العباس الى دور العقيل الى دور بني هاشم.

شن شن ظلام النيل تشع وجوهكم بنور خويا واليوم الافراح احزان

0: الله واليوم قد رحلوا وخلفوا بشويد القلب نيران نذر علي. ربي اسألك وادعوك واتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد واهل بيته. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يمشون والحب يمشي خلف أرجلهم.

نداء من الآفاق جاء لهم، قم جدد الحزن في العشرين من صفري.

0: كما عجوز ويمشي على قدميه يحج إليه يضج عليه وفيض يديه محيط بالزوار ذاك مجهول سر فمن كل قطر يحف بقبر بنوح وشعر ومن حول نحر جرى الفلك الدوار
1: حب الحسين حب الحسين
0: العاجب في كل شبر نراها بأرض ثراها سقته دماء
1: حب الحسين حب الحسين
0: عند كل عمود مضيف حشود فأي جهود رعتها سماء
1: حب الحسين حب الحسين
0: في طريق المشاة صميم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هاي العشرة ما تنباع، العشرة الصدقية. هاي العشرة ما تنباع، العشرة الصدقية. بين الخادم والزوار الخوة الشيعية. بين الخادم والزوار الخوة الشيعية. احنا لينطع عيون نقول مقصر وشوية. احنا لينطع عيون نقول مقصر وشوية. اي والله شوية.

عاشور تتعطل خاسور تتعطل خدمتهم سوتنا كبار خدمتهم سوتنا كبار الله يباوع الزوار

عمي بس تنزل قبرك ننساك بس تنزل قبرك ننساك هاي الخدمة تظل وياك غادي حسين اللي يتلقاك حيهم خدامة علي علي

وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب طلعوا مشاية لقاهم طلعوا مشاية

حسين وحسين انطاهم نيتهم كانت لحسين وحسين شنطاهم عبد الله وياهم عبد الله وياهم نيتهم كانت لحسين وحسين وياهم نيتهم كانت لحسين وحسين وياهم.

سبقتكم وتقول لهم لو ما مذبوح تاه سبقتكم بنطب هذا الماي وكون يشرب من عدكم.

سهم توسط نحر وفاء رفرف بيد حسين وما السهم توسط نحر وفاء رفرف بيد حسين وما طير وفوق رمح يبا طير وفوق الرمح يبا يا

طلع ومشاي يا محلى الراية كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي كون تلم عقول الناس كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي ليش نساير ليش ليش نساير قلبه يطيح وما هد الرايه ليش نساير قلبه يطيح وما هد الرايه بس بالمشايه بس بالمشايه.

علي علي بس حسين الشيخ العام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام ذن بعمرك أحلى ياب ذن بعمرك أحلى ياب الحب يجمعنا الحب علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاية نصير اخوان بالمشاية نصير اخوان الحب يجمعنا.

0: الكل خدام ذنب عمرك احلى ايام ذنب عمرك احلى ايام الحب علي علي علي بس حسين الشيخ العام ماك الشيوخ الكل خدام ذنب عمرك احلى ايام
1: اذاعه جامعه المستقبل. الثانيه ظهرا بتوقيت جامعه المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن توفر 50 منحة دراسية مصرية. جامعة المستقبل تطلق خدمة الباج التعريفي للأطفال وكبار السن في حال الفقدان لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أنقرة. رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. العراق وتركيا يؤكدان تنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت وإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة. قصف أمريكي سعودي يستهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق. العراق بين أكبر موردي النفط للولايات المتحدة في 2025. السعودية تؤكد رسميا مشاركتها في قصف داخل العراق والكويت أول الداعمين. ورودري يصدم باريس سان جيرمان باختيار ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا

يا حسين شحش لك وكل قلب جروح ولو

عني يا خال يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بين يا حسين صارت توني الى الشيخ عبد الحسين ابو شوه يا حسين شحكي لك وكل قلب جروح اخواني رجاء اللي ينمي رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

0: فارقتوني يا حال من عرفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيتان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى مخدر

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.
1: والله

بلا جواب. يا حسين فارق دوني.

تهشمنا. فاطلي جلد جفتي

خاطر يجيني بشفق تتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شوف قطعنا هلرة شمنا شمات ويحاتوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحسن

صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفتني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيب

يا قافق بال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوفك زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شما راوني يحشون ويذكروني يعيدون شما راوني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قاف قبال الشمر ما يتهيب يا قاف قبال الشمر ما يتهيب يناديني جا وين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

دموع يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الاكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمست طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعه

قتلتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني. يسألني وين الأكبر يحاجيني. يذكرني بشعب النظر تبعيني. والماس تطرعت الجسم بيميني. هالشعب يفجعوني لليوم بين عيون.

أعماقي متعن للساقي ضوى العين الله أملاك قافلته ونين حل وقت

معكم سلم وحرب يحلى لو طال الدرب، معكم سلم وحرب آه ماشي يلا قول ماشي ماشي لكبار جروحي.

بطف أدبني والقلب قربني وبجود عجبني أبو الخير الله أمشي وأوين وقرب.

قواكم الله قواكم الله. ماشي الله الله الطاف بن فاشي مسكنها بحشاشي ولزيارة براسي دو الصوت خدامة مرتبتي حد نحر معرفتي وبرق بخاتمتي إلى الموت يا ألطاف بن فاشي مسكنها بحساسي لزيارة براسي دو الصوت الله خدامة مرتبتي حد نحر معرفتي وبرقب خاتمتي إلى الموت الله الله الله باربعين راح طبا ويضع عن أشيادي واصرخ عن يا بناتي وبنات الهادي باربعين راح طبا ويضع عن أشيادي واصرخ عن يا بناتي ويضع عن الهادي مرادي موجاه وجاه مرادي موجاه وجاه اخذ روحي مرادي اخذ الله ناحب دمعي رخصت حافي ملاقي ضع نقته ناحب دمعي رخصت حافي ملاقي ضع نقته كون وياهم أطب كون وياهم أطب ماشي ما قصرت بويا بيتين بعد فلوه ماشي لك بارك الله الله

قواك الله. آه يا أمسي يا باكر يا ماضي يا حاضر لغيرك فلا هاجر يا مولا يا مصحي جفنيني للحضرة جفيني جابن إليك عيني اخذ ماي حسين.

جفنياني للحضرة شفياني يوم صح جفنياني للحضرة شفياني جابا إلك عيني خذ ماي.

وادخلوا يم المصايب من تجي ويا اخوانها وابقى صيح الله يعينك على المحد عنها على المحد الله الله كربلاء نظيم رايح وادعي ببيبانها وادخلوا يم المصايب من تجي لخوانها وابقى صيح الله يعينك على المحد عنها باكي على مبكاتين وصراخ علي وياهين باكي

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهثة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين،
2: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: بعد بعد شباب
1: عندك غيرك
2: انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق

زين اسمع صيح من قلبك يا ابا عبد الله يا عبد ايها الغير غير عبد الله حسن بحاجتي من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي اذا خير ما يردك الحسين شطي من ندقان باب خير ارفع ايدك ابوس ايدك انا حبيبي من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي وما ابي عن ماي وجهي ولا اصوب وندمعتي ما ابي عن ماي وجهي ولا اصب عندك مكان عمي اللي يحسين على بابك كون اطلع حرقتي اللي يحسين على بابك كون اطلع حرقتك وصيح يا ابا يلا من الخير يلا يا ابا من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي بلا كلام فدوى حبيبي حبيبي من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي

بيدك يعني ضيعا بالدرب كون ما تلزمني ايدك يعني ضيعا بالدرب حسين دليني على بيتك وين مجلس من نصب حسين دليني على بيتك وين مجلس ليش عمي ليش أرض طاهر قلب يمك بيدك يطهر القلب أرض طاهر قلب يمك بيدك يطهر القلب يا أبا عبد الله هنيالك يا

ونس يا حبيبي الماك مثل ساعتي الوحشة ونس ومن نجيبا طار اسمك والله ترتاح النفس من نجيبا طار اسمك والله ترتاح النفس.

يلتيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس يلتيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس انت عرش الله مكانك ليش نايم بالشمس انت عرش الله مكانك ليش نايم بالشمس.

حسين طمع بجوابك وانت تطلب يلا يا ابا حسين يا حبيب الماكو مثلك.

ساعتي الوحشة ونس ساعتي الوحشة ونس ومن نجيب انطار اسمك والله ترتاحين يلي تشمكين

عبي الشمس انت عرش الله متشانة ليش اسمع اسمع حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا علم حسين بالفطرة عرفته تفرحني شيلت ايدك يلا حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا وانختم اسمع لقلبي وقل شي زي حي الختم ختام اسمع على قلبي اسمع هاي اسمعها

اسم يقدروني بالمجالس من طب وين خدم يقدروني بالمجالس من طب عيد لك يلا أحسين أحسين بالفطرة عرفت لا دراسة ولا لا دراسة ولا ونختم اسمع لكبدي وقل شي زيح الختم ختم اسمع لكبدي وقل شي زيح الختم.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: نعم بجرح الطفوف
1: قصدت الزيارة
0: فإن لقتل الحسين حرارة
1: في قلوب المؤمنين.

0: طول السنين فدوى فدوى روح لك في قلوب المؤمنين. بجناح فطرسي جئت ذا قلب كسيح حالفا باسمي ذبيح بجريح بطريح. فدوى لإيديك فدوى. بجناح فطرسي جئت ذا قلب كسيح حالفا باسمي ذبيح بجريح بطريح. قلت فامسح لي فؤادي يا حسين قلت فامسح لي فؤادي أنت يا كف المسيح. ضمني عندك يا مولاي في هذا الضريح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن توفر 50 منحة دراسية مصرية. جامعة المستقبل تطلق خدمة الباج التعريفي للأطفال وكبار السن في حال الفقدان لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أنقرة. رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. العراق وتركيا يؤكدان تنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت وإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة. الحشد الشعبي يؤكد إصابة اثنين من عناصره بقصف أمريكي سعودي في البصرة. النفط يقفز أكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوتر والهجمات في العراق. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية بصواريخ باليستية. ونادي روما يتطلع لتعزيز صفوفه بضم الزلزولي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: يا حامي.
1: منو لغتي؟ خدمتك.
0: تحكي لك واسمع من زينب، تحكي لك واسمع

0: على ايه؟
1: على عدك كل هذا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شفنا شفنا مشي محلا محلا هلا هلا هلا
1: فدوى روحنا

هذا ما بيه مشاية المره بيتها عفتها المره بيتها عفتها.

الأول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول يا ما يلا وعلي كل واحد نهر نفزع

نتحول يا ما يلا وعلي كل واحد نهر يفزع ترى عدنا المهم غصنك باقي ما يذبح مشي مع هلا مشي مع الشاعر عباس طالب السعيدي

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

دمعي البجيته بعمر ذاك مع هذا النص. عم افتح باب قلبك كل دمعي

دمعة حكي سمعنا ولا نتخيل نسمعه.

كلش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة بجفوف تغطيت كلش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة وبعد وانت على

ذبحك عدوهم عيد بفرحة تلقونا كلهم خلف الباب جاني نطرونا بحجاب.

صانع قال وين زينب صيحت غايان عذرا سادة لا حول ولا قوة إلا بالله تقول لأسبالي ناس تريد تفزع عنا دخلنا وصار

0: فدوة خويا عمرش ما صار.
1: هاي زينب وانت وزينب
0: شاحك وراسك
1: وعينك علي
0: يا طب. وين
1: خرجت زينب؟
0: طب وين اليزيد وحين طب وين

الهضام قلبي يا خويا وهي جالامه.

إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن توفر 50 منحة دراسية مصرية. جامعة المستقبل تطلق خدمة الباج التعريفي للأطفال وكبار السن في حال الفقدان لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أنقرة. رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. العراق وتركيا يؤكدان تنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت وإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة. الحشد الشعبي يؤكد إصابة اثنين من عناصره بقصف أمريكي سعودي في البصرة. النفط يقفز أكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوتر والهجمات في العراق. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية بصواريخ باليستية. ونادي روما يتطلع لتعزيز صفوفه بضم الزلزولي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

Yeah.

سافوني وعد سوشيدك سافوني وعد سوني أنا أعرفكم تافون سافوني وعد سوني أنا

0: اللطم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟ أم البنين،
1: أم
2: تجمعهم بساعة وداع وهجرة،

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيحين تعتذر تجمع

عيون ناديهم يا قلبكم.

آه

طلع الشيخ عبد الحسين ابو شوقة. في الجمعة ومبساعة وداع وهجرة، في الجمعة ومبساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفره.

يا

بيتكم عندي تدرون يا أولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفرة راحت تبدي لمن ريدتكم جن عرفت وقصدي انتو الويل وعو

وانا رب.

تدرون يا لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي فلمن ريدتكم شنع

وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

هذا يعيب والدكم وانتو يا وعيونكم وين اللي ذي حل تراه بعيوني اختكم خلتي صيد وعينه كل واحد وزينب اشتركت برباه تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون.

الصدمة تعرفون زينب ولد الصدمة بنصاب ابوه عقب صدمة امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واليوم

عدو صدمتهم ضم صبخه الحسن ومعلمه واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاكر بها.

يعرفون زينب ولد ارصادنا بنصر وابوها عيد بصدمتهم بنصر اخوها الحسن والمعلمه واليوم

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاك الربع وانا

ظل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاطمه.

انت يا ابو فاضل.

لك يا عباس مشفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم هذا

خدكم زينب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق ان كان زينب تتعب ولو امرت ولو امر عد زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اخدكم زينب ندهتكم.

تعب ولا عمر عد زينب تشوفه يصاب نادوه احنا

0: ليش قلت ما شفتوا اخدكم زينب؟ وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب؟
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة، تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة، أربعة وكل واحد قلبه تنوره وكل واحد

0: كوم
1: يا نوار العيون تناديهم.

تضيعوا.

0: وللجود تتحلون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلن ام الرضيع بالسفر خافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع بالسفر.

تبكي حضارة وتنظر للغريب قريتها في حضارة وتنظر للغريب.

الفراس على الريموح بالدم خيضيب وين

لا ما ما شو ما وسيل دماغي.

بعد عن اخويته عانى ما غمضت بعد عن اخويته حتى جلي يا لسان.

0: ما راديته قابل اخوه حسين حضر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قبل اخوه حسين ضحى برقويته عين ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

الشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي عنكم بجمعة شمل لما نمشينا لما نمشينا عنكم بجمعة شمل لما

0: مدامع تجرح الناظر جيني، وبمدامع تجرح لساني شان الحبل بعد على ديني، لساني شان الحبل بعد وين لساني شان من قيدونا أسرة خذونا يا الله من قيدونا احتي تجرحنا كلمات منهم سمعنا تجرحنا كلمات ليكم رجعنا ليكم
1: صوتك جواب شباب كافلنا عباس كافلنا
2: عباس
1: ما شاء الله عندك حاجة لا كافلنا

0: درب مؤمن رضا
1: تحكي لاله
0: عادة يمشي بدرب اي ويا كل خطوة جدم ينطر مماته ويا كل خطوة جدم والأمر عين العدو تصد الخواتم والأمر عين العدو تصد الخواتم أشد من جرح القلب جرح الشماتة أشد من جرح القلب الشماتة وشلون أشله ربع لعله اي وشلون اشله ربع لعله هذا الدهر ليش فرق جمعنا هذا الدهر
1: ما شاء الله ليكم رجعنا.

0: كافن كافن يا عباس. أنا يا محمد يا عم قد نخيتك.
1: بارك الله بك حبيبي، ماجون إن شاء الله.
0: أنا يا محمد يا عم.

جيتك رجوتي ما عندك الوالي هل شفتني الوحدي مخضوم وجيتك هل شفتني الوحدي ظلم وجيتك اترك سؤالك خوف على حالك اترك سؤالك خوف على حالك ابدي لك منين قصة وضعنا ابدي لك منين قصة وضعنا ليكم رجعنا

قلبي زين وقدرته مجموعات ليش يا قلب مثل الحمل صدمة على صدمة يا قلب مثل الحمل تحنا يا عمي بعد ما عنده رحمة طحنا

ليكم رجعنا ليكم ما شاء الله فدوة صيح انا كل حيل المرض ما خلى بيا الله يساعدك سيدي ومولاي زين العابدين يا علي بن الحسين.

0: وصاب المر جرح عيون الدمع بالغاضرية جرح عيون من هاجمونه وليه ولونه من هاجمونه وليه ولونه لجساده نركض فزعنا لجساده نركض فز ليكم ليكم
1: الله إلى اسمي

موقف ذكرني عن أول فجيعة، هجمة الدار وكسر ضلع الوديعة، هجمة الدار وكسر الوديعة. والدي رد محني ظهرا من الشريعة، والدي

وانقطع ظنا ويا ليت شفت اعتناني للخيمة جاني أنا شفت اعتناني للخيمة جاني كل هذا المصاب بس ما جزعنا كل هذا المصاب بس ما جزعنا ليكم رجعنا لا تبخل على الكريم كافنا

0: لما بأرض البقيع مهدم تشوفه لما تطوفه مهدم تشوفه
1: لما تطوفه
0: نصبر على الصال هذا طبعنا نصبر على الصال ليكم رجعنا ليكم لا تتعب لا تتعب نشوي

الكاف. احنا دم البينا من اكرم فصيله، احنا دم البينا من اكرم فصيله.

0: احنا دم البنا من اجرام فصيله شيعة نتحدى الزمن فنشتكي صوتك
1: شيعة نتحدى الزمن فنشتكي
0: موقف البشام للنخوة الأصيلة موقف البشام للنخوة الأصيلة شو صارت

0: معنا الإرادة حب الشهادة
1: صيح
0: معنا الإرادة.

0: نتعنى زوار ليكم رجعنا
1: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا
1: يا زائرين.
0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن توفر 50 منحة دراسية مصرية. جامعة المستقبل تطلق خدمة الباج التعريفي للأطفال وكبار السن في حال الفقدان لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أنقرة. رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. العراق وتركيا يؤكدان تنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت وإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة. انذار جيم حتى إشعار آخر في العراق استعدادا للأربعينية. تراجع الخام العراقي رغم صعود النفط العالمي. إيران تطلق صواريخ باليستية نحو قاعدة أمريكية في الأردن. وخورخي سالينس يصر للانتقال إلى برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: ما اريد الانفاس
1: محتاج عباس
0: محتاج عباس
1: ويا الاخو
2: الكل وفى عندي حجي
1: وين القبر

تروح بكثر ما مشتاقة هي تطيح ويتقوم تمشي ويتنوح. هاي زينب يا هل زينب ردت اليوم شايلة جروح بكثر ما مشتاقة هي

صحت وين؟ وين عليك ابو فاضل خوي؟ اعلى اعلى ويا زينب انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح لخادم زينب المخلص وسام الشويلي. انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح جابني الشوق

عويلي للأحباب عويلي للأحباب عويلي صحيت وين

شحاتي والكلمة هذه لو قلت لبنتك ما اجت ذابح الفراق نحره

صحت وين كفيلي هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس احكي وياه

هاي أم الخدر هاي متغيرة هواي هالكلمة لما تنحكي تجرح بالإحساس وليس هايام تجي لي صحت وين والإسهام تجيلي والإسهام تجيلي هلا مأجور أجرك على الغريبة يلا وين القبر.

صحت وين؟ لا تتعب لا تتعب.

0: واسمع ايه الراي خويا وحده لرايدتها من الاثنين واسمع ايه الراي
1: لو اموت ودفني بينك بين الاحسين لو تجي وياي
0: خويا لو اموت ودفني بينك بين

ارجع بعد وين هو انت وحسين كل هلي وناس وديرتي والها

اش يقضيك يا ليلي يقضيك يا ليلي يا ليلي صحيت

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ويا الحسين النهاية يلا مش
1: وين ديك وين ديك
0: ويا الحسين النهاية يلا مش يلا شيلو

خل تنظر البشر حسين اشترك أثر، خل تنظر البشر حسين اشترك أثر.

قتلت فطرة وبلا يحد قانون الحسين ياهو اللي يفهمه ما حد فهم سبب تراب الدرب عجب يتخيم بذهب

0: هالوفاية هالوفاية
1: شبيها
0: ويانا
2: حسين
0: الدراية يا الله
2: نشرح
0: ويانا حسين
1: فد ولديك شينو شينو هالراية.

ويا الحسين النهايه يلا مشايه ويا الحسين تعبت اديك اديك شيلوا شيلوا هالرايه شيلوا هالرايه عافيه عافيه شباب شباب ويا شيلوا شيلوا هالرايه بعد شعرها ابن الزهراء سيد ياسر الجابر يا غاتي ايش قد حاول قبل ينهون بالقتل شفنا الامر سهل لو

من الحكاية. ارفع يدك، ارفع يدك، يلا بويا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سوالين اهل الجواد فدوا روح لكم فدام الحسين لا تلجمعه.

معانا لا تلك معانا لا تلك لا تهز للرمح لا تهز آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا.

الرمح لا تهز علي الرمح سهم اللي ذبعنا ما واحد يطلع.

تبكي معانا لا تهز للرمح لا تهز للرمح انظر لابو فاضل هامته مهشميها

ها عفتي يا زينب بطف الفاجعة فوف ابو فاضل اخوك مقطعة وانكسر

عن المشرع يوم عين بالسهم طفوها اطلعت من كربل بحسرتي وعلم هلا هلا طلعت من كربل بحسرتي وعلم على وجهك تعب ورماد الخيم وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العائله اخذوها وين

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حيلك وقهم اشد حيلك واسمع اسمع اطلب قول الصادق يلا يلا الله اقرب قول الصادق وافهم شنو قايل درب الحسين الخطوة كم عمره تعادل

0: كربلاء
1: حيلة كوكب يا زايد هادم هادم
0: حيلة كوكب يا زايد كربلاء
1: حيلة كوكب

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: إنجاز أكاديمي رائد لجامعة المستقبل في اعتماد تقنية التخدير. وفاة زائرة وإصابة 10 آخرين بحادث دهس جنوب محافظة بابل. رئيس البرلمان يدين استهداف مواقع القوات الأمنية ويطالب بتحقيق شامل. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. الحشد الشعبي يعلن استشهاد 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين. روسيا تعزي العراق بشهداء الحشد الشعبي. الخارجية الإيرانية تدين الهجمات على العراق وتؤكد تضامنها معه. وترامب: الضربات على العراق نفذت بالتنسيق مع بغداد. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان. أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت رئاسة جامعة المستقبل حصول قسم تقنيات التخدير في كلية التقنيات الصحية والطبية على الاعتماد البرامجي الوطني الصادر عن المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى أقسام تقنيات التخدير في الجامعات الحكومية والأهلية العراقية. وأكدت الجامعة أن هذا الاعتماد يمثل ثمرة جهود متواصلة لترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطبيق المعايير الوطنية في تطوير البرامج التعليمية بما يواكب التطورات العلمية الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل. كما هنأت رئاسة الجامعة عمادة الكلية ورئاسة القسم ومنتسبيها وطلبتها بهذا المنجز، مجددة التزامها بمواصلة مسيرة التميز واستكمال متطلبات الاعتماد لبقية برامجها الأكاديمية. أعلنت دائرة صحة بابل إصابة 10 زائرين بينهم 9 نساء إثر تعرضهم لحادث دهس جنوب المحافظة أثناء توجههم سيرا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة. وقال مدير إعلام الدائرة لؤي الرسام أن الحادث وقع فجر الأربعاء بعدما أقدم شخص كان يقود مركبته وهو في حالة سكر على دهس الزائرين. وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة إحدى الزائرات متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى القاسم لتلقي العلاج والرعاية الطبية. وأشار إلى فتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بين رواتب محدودة لا تتجاوز 400,000 دينار عراقي وأخرى تتجاوز 1,500,000، تتسع فجوة المعيشة بين موظفي الدولة وسط مطالبات بتحقيق العدالة في سلم الرواتب. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
2: في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتزايد متطلبات الحياة اليومية، يجد عددا من الموظفين أنفسهم أمام رواتب محدودة قد لا تتجاوز 400,000 دينار عراقي، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في وقت تضاف فيه تكاليف السكن والعلاج وغيرها من الالتزامات إلى الأعباء المعيشية. وهنا يروي الموظف وليد جانبا من المعاناة التي تواجه أصحاب الرواتب المتدنية.
3: رواتبنا تعيطون 300 إلا 15، أنا بداية يوم اللي تلتهم أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم إنه يخلصن. موظف إيش كبر إيش قد يسلم 300 إلا 15؟ مو لو لا، مرات أما تنغايب مرة شو اسمه يعني صولي 250 شو أسوي؟ أعطين المل مرة، أنا صاحب 5 جهال أعطين للجهال، مو لو لا عد 3 مرضى أعطين للمرضى.
2: في المقابل يبرز تفاوت واضح في رواتب موظفي الدولة، إذ تتجاوز رواتب بعض الموظفين في دوائر ومؤسسات أخرى حاجز 1,500,000 دينار عراقي، وقد تصل إلى مبالغ أكبر، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة المعيشية وخلق تفاوت طبقي بين موظفين يعملون ضمن مؤسسات الدولة نفسها. وهذا ما يوضحه مراقب الشأن الاقتصادي أحمد عماد.
4: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب اكثر من مليون دينار، او موظف في النفط 3 ملايين مثلا، او موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5,000-6,000 دولار، لكن اكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300-400,000 دينار. انه انت تنطي راتب الان 300-400,000 دينار، هو معدل ايجاره 350، ما راح يبقى له 50,000 دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
2: وبين رواتب لا تكفي لتلبية أبسط متطلبات الحياة وأخرى تتجاوز أضعافها، تبقى المطالبات قائمة بإعادة النظر في سلم الرواتب وتحقيق قدر أكبر من العدالة بما ينسجم مع الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: لم تقتصر خدمة الإمام الحسين عليه السلام على إطعام الزائرين وسقيهم، بل امتدت لتشمل بناء الإنسان بالقرآن الكريم. وفي محافظة بابل يواصل مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة رسالته في تعليم الزائرين القراءة الصحيحة للسور القرآنية وأذكار الصلاة ليكون القرآن أنيسا لهم في مسيرهم إلى سيد الشهداء عليه السلام. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: في مسير العشق الحسيني تتنوع صور الخدمة لتشمل كل ما يقرب الزائر من الله سبحانه وتعالى، ومن بين تلك المبادرات يبرز مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة، الذي يسعى إلى تعليم الزائرين القراءة الصحيحة للسور القرآنية ليكون القرآن رفيقهم في طريق الزيارة.
6: الحقيقة يعني أثناء طريق الحسين عليه السلام صادفني هذا الموكب، موكب كلش ممتاز يعني، وبي فكرة حلوة أنه يستفاد منها الزائر، يستفاد من تعليم القرآن ومخارج الحروف بصورة صحيحة، وتعليم الصلاة بصورة صحيحة، وإن شاء الله نشوف دائما هيك مواكب توعوية تفيد الزائر وتفيد المشاهد وتفيد كل الإنسان اللي رايح يطمح لزيارة أبو عبد الله الحسين عليه السلام.
5: ويستقبل المشروع الزائرين من مختلف الأعمار، حيث يقدم لهم دروسا مبسطة في تصحيح التلاوة ومخارج الحروف وأحكام القراءة على أيدي معلمين متخصصين، في رسالة تؤكد أن خدمة الإمام الحسين عليه السلام لا تقتصر على تقديم الضيافة، بل تشمل أيضا نشر ثقافة القرآن وتعزيز الارتباط بكتاب الله.
7: والله هذا صراحة من المواضيع الإيجابية القائم به معهد القرآن الكريم فرع بابل التابع للمجمع القرآن الكريم في العتبة العباسية، وحقيقة يعني اهتمام الناس والزائرين من مختلف الفئات ومختلف الأجناس يعني ده ينطي حافز لجميع الأساتذة في مشروع تصحيح قراءة سورة الفاتحة أنه يبذلون أقصى جهودهم في هذا الموضوع، لأنه نشوف إقبال الزائرين كلش كبير على هذا الموضوع.
8: ما شاء الله قسم من الشباب يعني زينين، يعني قسم من عندهم يعني يتلكتون بالقراءة، وعندنا منشورات همين طابعية تعبانة عليها العتبة قصرانة عليها، ما شاء الله هم نعطيها للزائرين، وهذا الزائر اللي يقرأ القراءة الصحيحة هم نعطيها هدية.
5: وبين مواكب الخدمة على طريق الأربعين يبقى هذا المشروع شاهدا على أن خدمة الزائرين يمكن أن تجمع بين غذاء الجسد وغذاء الروح، لتتواصل رسالة العتبة العباسية المقدسة في ترسيخ القيم القرآنية وأحياء نهج الإمام الحسين عليه السلام. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية اعتماد نهج الحوار والتشاور المستمر بين القيادات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء الذي جرى في قصر السلام ببغداد تناول استعراض الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات واقعية للمشكلات القائمة انطلاقا من المسؤولية المشتركة في حماية مصالح البلاد وتعزيز الاستقرار السياسي. كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود ومواصلة التنسيق بين القوى السياسية بما يسهم في تعزيز وحدة الصف وتحقيق تطلعات المواطنين. أعرب رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره، فضلا عن كونه استهدافا للمؤسسات أو لمؤسسات الدولة الأمنية التي تطلع بواجب حماية الوطن. ودعا الحلبوسي إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بحفظ حقوق العراق وسيادته، كما شدد على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم زجه في أتون الحروب، مقدما تعازيه إلى عوائل الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة. وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الدعوة للاجتماع جاءت عقب القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر الأربعاء بهدف مناقشة الموقف الأمني واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياته. وأضافت أن بيانا تفصيليا سيصدر بعد انتهاء الاجتماع لعرض مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي يتضمن أحكاما تتيح إحالة المنتسب إلى التقاعد عند بلوغه سن 40، إذ كانت لديه خدمة فعلية لا تقل عن 5 أو 15 سنة. وقال عضو اللجنة خالد سيدو أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة والمداولات بعد إنجاز القراءة الأولى واستضافة الجهات المعنية لمناقشة مواده. وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم آلية الخدمة والتقاعد، كما يعالج ملف العجز لدى منتسبي القوات الأمنية بما يضمن حقوق المشمولين بأحكامه وفق الضوابط القانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن الحصيلة الأولية للهجمات التي استهدفت عددا من مقارها في محافظات عراقية عدة أسفرت عن استشهاد 20 منتسبا وأصابت 32 آخرين. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاعتداءات طالت مقار رسمية تابعة لها في بغداد ووسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بمقار وآليات ومعدات عسكرية. وأكدت أن اللجان المختصة تواصل عمليات حصر الأضرار وتدقيق المعلومات، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة ما تزال أولية وقابلة للتحديث. دوليا، قدمت السفارة الروسية في بغداد تعازيها إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي باستشهاد وإصابة عدد من المنتسبين نتيجة الضربات التي استهدفت مقر الهيئة في عدد من المحافظات. وأكدت السفارة في بيان تضامنها مع ذوي الضحايا معربة عن مواساتها للأسر المفجوعة بهذا المصاب، كما دعت إلى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن حياة أبناء الشعب العراقي تمثل قيمة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها للهجمات التي استهدفت الأراضي العراقية، معتبرة إياها انتهاكا واضحا لسيادة العراق ووحدة أراضيه ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات من شأنها توسيع دائرة التوتر والصراع في المنطقة، معربة عن تعازيها باستشهاد عدد من العراقيين جراء تلك الأحداث، كما جددت تأكيد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها الكامل مع الحكومة والشعب العراقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية داخل العراق جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وأضاف في تصريحات صحفية أن الهجوم الإيراني الأخير على القوات الأمريكية كان مفاجئاً، وإن القوات الأمريكية لم تمتلك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الصواريخ التي أطلقت. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة رداً على استهداف قواتها في الأردن. كشفت مصادر إقليمية مطلعة لوكالة رويترز أن جماعة أنصار الله اليمنية تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر، وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يبحث بشكل جدي بعد أيام من إعلان جماعة فرض حصار بحري على السعودية في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في الممرات البحرية الحيوية. ويتوقع أن تؤثر مثل هذه الإجراءات في حركة التجارة الدولية وناقلات الطاقة التي تعبر المنطقة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الخميس صحوا إلى صحو مع بعض السحب في معظم مناطق العراق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة. كما تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بمعدلات الأيام السابقة، خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا نهارا مع درجة حرارة عظمى تقارب 47 درجة مئوية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مع فرص لتصاعد الغبار الخفيف في المناطق المفتوحة، وتميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن نادي الفتى في بابل مشروعه الرياضي للأعوام الأربعة المقبلة عقب فوز الدكتورة ناهدة عبد الزيد برئاسة النادي، وأكدت أن الإدارة الجديدة تسعى لتحويل النادي إلى مركز إقليمي رائد لتطوير مهارات الفتيات رياضيا وثقافيا. ويتضمن البرنامج إعادة هيكلة فرق كرة السلة واليد والطائرة واكتشاف المواهب في المدارس والجامعات، كما يشمل دعم الألعاب الفردية والتعاقد مع مدربين معتمدين وإقامة دورات تطويرية للكوادر الفنية. وأشارت عبد الزياد إلى فتح باب التطوع والاشتراك أمام الفتيات مع تعزيز الحضور الإعلامي وعقد شراكات مجتمعية مستدامة. يذكر أن نادي الفتاة تأسس عام 2010 لدعم الرياضة النسوية في محافظة بابل. أكد الاتحاد العراقي للقوس والسهم استمرار استعداداته لاستضافة بطولة كأس آسيا في السليمانية خلال الفترة من 23 حتى 31 من تشرين الأول المقبل. وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني إن استضافة البطولة تمثل إنجازا مهما للرياضة العراقية، وأشار لأن 9 دول أكدت مشاركتها حتى الآن، مع وجود رغبة من دول أخرى للانضمام إلى المنافسات. وأوضح أن الاتحاد يبحث عن راعي لدعم البطولة، مؤكدا أن خيار الاعتذار عن استضافة غير مطروح. وثمن دعم الاتحاد الآسيوي ومحافظة السليمانية لإنجاح الحدث القاري، ويأتي ذلك بعد فوز المشهداني بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم. أكد مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرساني أن حفل القرعة للموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت، وأوضح أن الحفل سيقام في 7 من آب المقبل بفندق قلب العالم، وسيتضمن الإعلان عن آلية الدوري وجدول مباريات الجولات 38 بمواعيدها الكاملة. وبيّن أن مباريات الدوري ستقام يومي الجمعة والسبت وفق الجدول المعتمد، كما سيشهد الحفل الكشف عن تفاصيل مباراة كأس السوبر وبطولة كأس العراق. وأشار الخرساني إلى وجود مفاجآت أخرى منتظرة لجمهور الكرة العراقية. دعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن الأندية الرياضية لا تبني نظام التمويل الذاتي، وأكد أن الظروف الاقتصادية تفرض عدم الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي، وأوضح أن الرعاة والمستثمرين والمنح المحلية يمكن أن تساهم في تطوير الألعاب الرياضية. كما دعا المحافظين إلى تشجيع القطاع الخاص على دعم الحركة الرياضية في المحافظات، وأشار إلى أهمية توسيع الهيئات العامة للأندية وفتح باب الانتساب أمام الجماهير. أعلن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة مشاركته في بطولة غرب آسيا للمنتخبات المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان خلال آب المقبل. وقال أمين سر الاتحاد هيفي طه أن المنافسات ستشمل مختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين، وأضاف أن البطولة ستوفر فرصة مهمة للاعبين للاحتكاك واكتساب الخبرات. وأوضح أن الاتحاد يركز على إشراك أكبر عدد ممكن من الفئات السنية الصغيرة، ويندرج ذلك ضمن خطة لتوسيع قاعدة اللعبة وصقل المواهب الواعدة، كما يهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على تمثيل العراق في الاستحقاقات الإقليمية والقارية. اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي لإدارة مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وتستضيف المكسيك المنافسات منتصف آب المقبل بمشاركة 8 منتخبات من نخبة منتخبات العالم. ويعد هذا الاختيار إنجازا جديدا للتحكيم العراقي على الساحة الدولية، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكفاءات العراقية. وينتظر أن يساهم الشويلي في إدارة مواجهات مهمة خلال التصفيات، ويعد ذلك إضافة مهمة لسجل الحكام العراقيين خارجيا. أخيرا، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب أن طرد المهاجم السويسري بريل أمبولو أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 كان قرارا غير صحيح، وأوضح أن الحادثة نتجت عن تطبيق خاطئ لقاعدة الهوية الخاطئة عبر تقنية الفيديو المساعد. وكان أمبولو قد تلقى إنذاره الثاني ليطرد عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل أمام الأرجنتين. وبعد النقص العددي سجل المنتخب الأرجنتيني هدفين ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وأشار إيفاب إلى أن بند الهوية الخاطئة لا يجيز مراجعة المخالفة نفسها أو تغييرها، فيما انتقد مدرب سويسرا مراد ياكين القاعدة معتبرا أنها أثرت مباشرة في نتيجة المباراة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. إنجاز أكاديمي رائد لجامعة المستقبل في اعتماد تقنية التخدير. وفاة زائرة وإصابة عشرة آخرين بحادث دهس جنوب محافظة بابل. رئيس البرلمان يدين استهداف مواقع القوات الأمنية ويطالب بتحقيق شامل. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. الحشد الشعبي يعلن استشهاد 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين. روسيا تعزي العراق بشهداء الحشد الشعبي. الخارجية الإيرانية تدين الهجمات على العراق وتؤكد تضامنها معه. وترامب الضربات على العراق نفذت بالتنسيق مع بغداد. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد

للرشادي وراه.

0: مضت
1: وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

الشمال أحيي

أبكى تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف، أريد العالم يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

دارك فدا اني وهلي لي عيون خطارك فدا اني وهلي لي عيون خطارك او جروحي شاك

0: سأل زوار لابن الزهرة زوار
1: لابن الزهرة.
0: لا تبخل لا تبخل على الكريم،
1: زوار لابن الزهرة.
0: ايدك ايدك نشمي زوار.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.
2: ثورة مشي

كل العراق اليوم هلا بيك شتف شتف.

ساير حسين يا هل ماشي للعشق يا حبيب سجل اسمك من الموالي على على على يا مهل

علي علي علي علي أحلى مشرفني بجيتك يا خادم طب هذا بيت المفتوح المضيف أحلى

أهلا يمكحلها عيني أرحب اللي يجيني وبكربلاء ضيف الله ما أنسى واحد كلها سجلها.

حسين مولانا بالخدمة لو بالمشي ويانا شنو تحرس عين حسين مولانا نحو الحسين سائرو نحو الحسين يلا اثنين يديك وجوابك

بدون صوتك.

يلا كتف بكتف كتف بكتف راية بظهر راية كل العراق اليوم كتف بكتف

0: اخدم للقصد زاير كل همي ارض الساح كل حافر شباتي اخدم للقصد زاير كل همي ارض الساح كل حافر نحو الحسين سائر هلا هلا نحو الحسين يلا اثنين يديك اخير مره جتف بجتف رايا بظهر رايا كل العراق
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل السابعه مساء بتوقيت جامعة المستقبل هنا إذاعة جامعة المستقبل

0: قالوا في الحسين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الله أكبر الله أكبر

وإن لم ألذ بقدرتك فبما ألوذ. وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاء

سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرب يجي بمعنى الخالق ويجي بمعنى المالك. نقول هذا رب الدار يعني مالك الدار، وهذا رب الدنيا يعني خالق الدنيا خالق الكون. بالمعنى الأول يعني بمعنى الخالق، الآية الكريمة تحاول تنظيف العقول عن بعض الرواشب اللي كانت شائدة عندهم بالجاهلية. يعني دولة يقولوا ما ترجعوا الى عقولكم، الله عز وجل عندما رزقكم العقل ما اراد من عندكم ان تجمدوه. العقل طاقة، وهي الطاقة لا تجمدوها، خلوها تشتغل، يعني لا تخلوها واقفة، لان اذا وقفت عطلت يعني ما اصبحت تنفع. زين شلون؟ يعني يقولهم انتم اذا افترضتوا ان هؤلاء الذي تعبدونهم، يعني لما نقوم احنا بعملية استقراء عملية تتبع نشوف المعبودات شنو هي، تلقى قسم يعبدون مثلا نباتات شجر، قسم يعبدون كواكب، قسم يعبدون اصنام، قسم يعبدون ظواهر طبيعية، يعني ظاهرة من الظواهر الطبيعية الموجودة، جن قسم يعبد طبيعة، يعني هو مأله الطبيعة. افرض هو ما يقول انا اعبدها، لكن هو بالواقع مألها لان يعطيها كل الخواص. يعني انت لما ترجع لبعض النظم المعاصرة، افرض مثل الفكر الماركسي، فكر الماركسي يجي يعطي المادة نفس الخواص اللي يعطوها المؤمنون لله عز وجل. يعني افرض المؤمنون المتدينون يعطون الله عز وجل من الصفات، هذا الفكر يعطي للمادة، المادة لا تفنى، المادة لا تستحدث، المادة هي الطبيعة، هي اللي سوت، هي اللي كونت، هي اللي هي هي ومو بس الماركسيين، لا حتى الفكر الغربي بي يعني روافد كبيرة تقول ان الكون خلق صدفة، طبيعة كونتها وانخلق صدفة. يعني نظرية كيسلي انا سبق ان اشرت الى اكثر من مرة، يقول الان احنا لو ناخذ لنا 10,000 قرد ونحطهن على كل قرد نحط قدامه آلة طابعة ونخليه يضرب، عفوا يشغل يدي عفوا يضرب بها، اذا جمعنا هاي الحروف اللي ضربوها كلها ونشقناها يمكن تطلع من عدها مكتبة بقد مكتبة كشفورد. هذا مو كلام، يعني كلام انسان الواقع يعتبر ان الكلمة مسؤولة، لا مو شكل. منو قال لك انت ان هذه يمكن ان يطلع منها شيء يفهم؟ هذا يضرب ضرب عشوائي، وهذا الضرب العشوائي والحال قضية عملية تنسيق بسيطة الإنسان ما يقدر يسويها إلا بفرصة ضخمة جدا. يعني
ممكن الفوضى تؤدي الى شيء ابدا. خل نرجع نقول ان هؤلاء اللي يعبدون هذه الامور اللي يعبد الكواكب، الكواكب هي مخلوقة لله، الله خلقها. طيب اللي يعبد بعض الحيوانات، ها الحيوانات الله خلقها. يعني انت الان تفضل اكو عندنا عباد للبقر، عباد يعبدون البقر، الان موجود بالقرن العشرين يعبد البقرة او يعبد حيوان من الحيوانات. هذا مثلا ما يرجع الى عقله انه شنو اللوازم الباطلة اللي تترتب على هالعبادة، يرجع الى عقله او لا؟ هي هاي البقرة مخلوقة الله خالقها. يعبد الشجر الله خالق الشجر، بعضهم يعبد الانهار، بعضهم يعبد بعض الظواهر الطبيعية، وحتى اللي يعبد الطبيعة، اللي يعبد الطبيعة، الطبيعة منو خلقها؟ هي الطبيعة شنو؟ يعني البيئة الطبيعية، الماء، الهواء، المناخ، هذه هي الطبيعة. التراب هذا منه، هذا مخلوق كله الله عز وجل خلقه. إذا بمعنى الخالق، بمعنى الخالق الله عز وجل خلق كل شيء، فكل شيء هو مخلوق لله. وإذا كان مخلوق لله، يعني من العقل أن أنت تعبد المخلوق وتترك الخالق؟ ها؟ كيف تعبد المخلوق؟ لأنه هذا المخلوق ما إلى قابلية يكون نفسه بنفسه، كونته قدرة خارج عنا اللي نسميها الله عز وجل. فإذا كان كذلك كيف يعبد المخلوق مع وجود الخالق؟ ها؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني هالمخلوقات بأجمعها الله عز وجل هو الذي خلقها. فلذلك يقولون عودوا إلى عقولكم، أنتم ارجعوا إلى عقولكم. هاي نقطة. النقطة الأخرى، إذا لا اعتبرنا الآية بمعنى المالك، رب كل شيء يعني مالك كل شيء، هو فعلا مالك كل شيء، كل ملكية تنتهي إلى ملكية الله عز وجل، ماكو عندنا واحد يمكن ان تبقى عنده ملكيته. دار تملكها انت ايام، يعني تملك الانتفاع بها، ثم يوم من الايام تعوف لها الدار ويجي غيرك يسكنها، شئت ام ابت، والشكل تطلع من ملكك اما بحياتك او بعد مماتك. افرض واحد بحياته ما طلع ملكه من ايده، العقار اللي عنده ما طلع منه، لكن بمجرد ان يموت خلاص راح العقار، اجى غيره اخذه. زين، اموال ناقد، الناقد هذا ايضا اللي تقول انا املكه يخرج من يدك، يعني يدخل الى يدك ويطلع الى يد اخرى وغيرك يملكه. زين، اي شيء تتصور نفسك انك انت مالكه، ملكيتك مو اكثر من التمكن من الانتفاع، تتمكن من ان تنتفع به، والا عدا ذلك الملكية الواقعية هي لله عز وجل. ما قعدنا كل مالك خلاص يتجرد من ملكه الا الله عز وجل، لانه كل مالك احنا نعتبره مالك فاني، هذا رايح يعني عنده فترة مؤقتة، ما يملك من الوقت الا فترة بسيطة، والفترة البسيطة راح يعوفه ويفسح مجال الى غيره، مكان الى غيره، يجي غيره ياخذ مكانه، ياخذ امواله، ياخذ مؤسساته، ياخذ كل شيء. الوحيد اللي ما يذهب ملكه، نعم، هو الله عز وجل. يعني اتخطر المأمون، المأمون اجى الى طرشوش اللي يسموها الان طرطوش، نبه لي. المأمون كان قايد جيش طالع لقتال الروم، يريد يقاتل الروم، وهاي طرطوش بها ينابيع، هو حتى الان موجودة ينابيع بها كثيرة. استحسن له نبع، قالهم والله هذا النبع اعجبني، نبع صافي ومياه باردة، سووا لي عليه عريش، جابوا له اخشاب سووا له عريش، قعد على العريش، خرجت سمكة ضربت الماء، نضحت عليه الماء، شعر بالبرد، قلهم رجعوني، شو اشعر شوية برد، ودوني للخباء،
رجع للخباء اشتدت عليه حالته. اطباء الخاصين وياه موجودين، بس اجوا يما فحصوه قالوا هذا امره منتهي، بعد اللحظات ينتهي كل شيء خلاص. قال لهم هو سمع؟ قال لهم هذا الشيء اللي تقولوه لابد منه؟ قالوا نعم لابد منه. قال اذا طلعوني خل اشوف ملكي شوي، خل اشوف هاي الجيش هذا، اشوف هاي العدد هالاهاب. فعلا طلعوه، نظر الى الجيش وقد ملأ الفضاء، والى العدد اللي ماخذه وياه، والى الاسلحه، رفع راسه الى السماء، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فعلا زال ملكه بعد لحظات. يقول احد الادباء هل رايت النجوم اغنت عن المامون شيئا وملكه المانوش؟ خلفوه بعرستي قرطوشي مثل ما خلفوا اباه بطوشي. في واقع الامر كل ملك منتهي الى المالك الحقيقي، كل ملك ينتهي للمالك الحقيقي. الآية الكريمة تقول ان تعودوا الى عقولكم، تعبدون اشياء مملوكة لله واشياء مخلوقة لله، وهي ليست جديرة بالعبادة للاسباب التي ستأتي، ليست جديرة بالعبادة لأسباب سنمر عليها إن شاء الله. من بعد هالمقدمة نرجع للآية. الآية تقول قل أغير الله أبغي ربا، يعني ما يصير أن أأخذ رب غير الله عز وجل لأسباب. أولا أن اتخاذ رب غير الله هذا إجراء بالعقل. شلون يعني إجراء بالعقل؟ يعني العقل يقول لي أنت لما تعبد واحد غير تعبد على أساس تنتفع بعبادته، يدفع عنك ضر، يجيب لك خير، يصلح لك أمورك، يقربك، نعم يرفع منزلتك، غير هذا معنى العبادة. لما تعبد عندك أهداف تطلب من عنده، تخافه وترجوه. طيب هذا غير الله اللي تعبده يملك لك وحدة من هذني؟ والاسكندر يقولون المؤرخين الاسكندر مر يوم من الايام وراء جيش ضخم، كان جيشه اللي كان يصحبه ويا مليونين نسمة، البر مملوء، تعرف جيش بهالدرجة من الضخامة، حركة سلاح، حركة لجوم، ضوضاء. هل مروا على شخص واقف بالصحراء، واقف بالصحراء يصلي الصلاة بمعناها الأولي بمعنى الدعاء، منقطع إلى الله وشايل راسه إلى السماء ده يدعو، ولا اهتم بهذا الجيش كله ولا تأثر به ولا تحرك منه شيء، إلى أن قرب من عند الإسكندر. لما قرب شار راسه إليه، التفت للإسكندر قال له أوما راعتك كثرة جنودي؟ هذا الجيش اللي وراي الجند، المنظر الهائل هذا ما روعك؟ ما أزك ولا تحركت؟ قال لا. قال له لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. لا مسألة جنود، أنا كنت أناجي من هو أقوى منك وأكثر منك جنود. كلمة هزتها للإسكندر، هزتها. قال له والله لقد أعجبني كلامك، وأنا أريد مثلك ما يبتعد عني، لأن أنت قربك إلي أنا أستفيد به، أريد أصطحبك وياي. قال لا أفعل. قال له لماذا؟ قال له أنا أريد من عندك شروط توفر ليها أنا أكون معك. قال له أنا حاضر ألبي شروطك. قال له أريد منك صحة لا مرض معها، وأريد منك غنى لا فقر معه، وأريد منك حياة لا موت معها. قال له هذا شيء لا أقوى على جلبه لنفسي، هذا شيء نفسي أنا ما أقدر أسوي حتى أسوي لك أنت. قال له إذا كنت لا تقوى أنا مع من يقوى عليه، ليش أترك اللي يقدر عليه وأجي وياك أنا؟ أنا أبقى مع من يقدر عليه، أعبد من يقوى عليه. أما الكلمة طبعا هادفة، كلمة بها مضمون وهادفة. الآية الكريمة تريد هالمعنى، تقولهم إجراء بالعقل،
أن تعبدون شيء هو ما إلى قابلية يدفع عن نفسه ضر ولا يجلب لنفسه نفع أبدا. ما يستطيع الإنسان أن يجلب إلى نفسه شيء مما يريده. معظم الرغبات وحقك يموت الإنسان ورغباته تموت وياه، ما يقدر يحققها. يعني يمكن هذا التراب اللي نحطه على الموتى، هذا التراب اللي نغطي به القبور، لو نشيله نقول للتراب هذا اللي تحت التراب نعم خلص رغباته بالحياة وطلع، يقول لا والله ظلت مكدشة هنا رغباته كلها على الرمل. راد الشوي الشيء الفلاني وما قدر، وراد يعمل الشيء الفلاني ويجي الموت عاجلة. ايه شو يقول واحد من الشعراء يخاطب وادي النجد، يقول له تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قشمات منه تختضب، سوت ملايين آمال بتربتها الشمراء فهي على أبعادها كتب. يقول الآمال والرغبات سوت وين؟ ظلت على الرامل على الأبعاد. يعني لو ترجع إلى هالكتب إلى هالكتبان إلى هالمرتفعات الرملية، أي مجموعة من الآمال مكدشة، مجموعة من الآمال تركها الإنسان وذهب عنها خلاص، ما قدر يحققها بالمرة وذهب بدون أن يحقق شيء. وهي بدهية القضية كل واحد يعرفها. فإذا تجي تعبد، أعبد من يقوى على أن يجلب لك نفعا ويدفع عنك ضرا، ويقدر يعطيك ما تريد، ويقدر يدفع عنك الآلام. وهذا ليس هناك من يتصف بهذا إلا الله. هذا أول شيء، أن عبادة من لا يضر ولا ينفع هو إجراء بالعقول. واحدة. اثنين، عبادة من لا يضر ولا ينفع أو عبادة المربوب دون الرب، شنو بيها؟ بيها ظلم. شلون ظلم؟ لأنك أنت هذا اللي تعبده راح تحمل مسؤولية الرب وهو مربوب. شو التفت للنقطة؟ أنت هذا غير تعبده بعنوان أنه رب، هو لا مرب، هذا مربوب مخلوق. فانت لما جعل ربه هو مربوب، ايش جاي تحمله مسؤولية الرب؟ خلي اقرب لك المعنى. يعني الان افرض هؤلاء يعبدون الطبيعة، انت لما تعبد الطبيعة ايش تجي تحملها؟ تحملها مسؤولية هي ليست مسؤولة عنها، لان هاي الطبيعة تطلع لك واحد من بطن امه اعمى، طلع لك واحد من بطن امه اصم، شوي تنبه لي، طلع لك واحد من بطن امه عنده نقص يعني مو كامل، واحد يطلع نقص بالنوع من انواع النقص اكو عنده، هذا النقص المن تحمله؟ تحمله للطبيعة طبعا. تقول ان انت بعتبرك تعتبرها راس، تقول ان هاي اخرجت لي اناس مشوهين، لما طلعت لي ناس مشوهين نعم انا حملتها من المسؤولية، حملتها هذه المسؤولية، والحال هي مشكينة الطبيعة، هي مخلوقة هي مخلوقة. ولذلك اتنبه انت، احنا عندنا هالغلطة هذه. شلون هاي الغلطة عندنا؟ عندنا رجل افرض احنا نعيش في مجتمع نعبر عنه مجتمع ذكوري، والمجتمع العربي كله مجتمع ذكوري، يفضل الذكر على الانثى، قاعد ينتظر تنتظر حتى النشوان، جابت ولد لو بنت، اذا ولد هل هلا واذا بنت ما بيشغل طيب ليش مثلا؟ شو ذنبها هاي خو؟ هو يجي هذا شو عنده آلام صبها وين؟ برأس هاي المرأة. انه ليش انت شنو انت عندك هاي مصنع مال بنات عندك انت؟ شي غريب يعني، كلام عجيب. هيقول شنو مسؤوليتها؟ مع العلم انا سبق انا اذكرت لك اكثر من مرة ان اللي يتحكم ترى بنوع الجنين الصبغي اللي عند الرجل مو اللي عند المرأة، هو المسؤول. نبه، مو المرأة المسؤولة،
هو المسؤول اللي يتحكم بنوع الجنين. فالمسألة احنا نجي نحمل من لا يتحمل المسؤولية نحمل المسؤولية. شو نقول؟ هاي تجري إرادة الله عبرها. الله عز وجل يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناسا ويجعل من يشاء عقيمة. فشنو ذنبها احنا نحملها مسؤولية مثلا؟ ليش نحملها هالمسؤولية وتلقاها تتعرض إلى التبكيت، وأحيانا لا أكثر من هذا يؤدي الأمر إلى الانفصال. أنا أريد لي امرأة تجيب أولاد، والبطن اللي يطلع بنت مثل ما يقولون يطلع ولد. فبس في شنو ذنبها؟ الله عز وجل عنده تخطيط، وهالتخطيط هذا يخليه يمر عبر هؤلاء، عبر هذولا. فشنو مسؤوليتها انها تتحمل هاللون من اللوم او من المسؤولية؟ احنا غالبا نجي نحمل شنو؟ نحمل اولا الطبيعة انها هذولا النواقص هي طلعتهم، والحال هذا النقص الى عوامل، مرة عوامل داخلية ومرة عوامل خارجية. العوامل الداخلية مثلا احيانا الابو من دول اللي يكره خمرة، ها؟ اذا كره خمرة يحرق للحويمن بداخله، فيطلع الولد ابله، يطلع افحج، يطلع يأثر على النطفة، يأثر على الجنين ببطن امه. ليه؟ مرة من هالنوع ومرة لا. والله هذا اكو خواص وراثية جاية من بعيد مو من ابوه المباشر، لان ممكن ان هاي الخواص الوراثية تجي من قبل نص مليون سنة. نعم، ممكن تجي من جد، من الاجداد، من خال، من عام. واحد مرتكب له خطأ، وهالخطأ هاي الله عز وجل وضع قوانين، امرنا باتباع القوانين. اذا صار اختلال، الاختلال ناتج من عدم اتباع القوانين، واذا صار من عدم اتباع القوانين، ها، مثل ما يقولون، مثل ما القانون ما يحمل مغفلين، الشريعة ما تحمل مغفلين. يعني انت الله امرك، قال لك ابتعد عن الحرام، ابتعد عن هذا، تروح ترتكب شيء، تخلي هذا الشيء، ها، يؤدي بيك الى هذه النتيجة. يقول لك انت ابتعد عن رجس الشيطان، ابتعد عن الخمرة، تجي انت تعاقرها وتنعكس على جنينك. فارجع، احنا اذا اعتبرنا الطبيعة اله، يعني حملناها مسؤولية، هي مو مسؤولة عن تحملها. ناحية الاخرى، يعني الان هذا غلط ايضا، انه تعبيه بالنسبة للابوين. شلون الابوين احنا نجي نحملهم اذا اردنا في لحظة من لحظات ثوران العاطفة؟ احيانا تمر بالانسان عاطفة ثائرة، يقول تعال شنو، تعال هنا لوين انا جاي هنا للدنيا؟ شنو بيها الدنيا؟ شنو الدنيا؟ شنو اللي بيها؟ شو يومين ثلاثة كلت لك رغيف خبز ولبست لك ثوب وقعدت لك شوية في بيت مستريح، ها؟ اجتك المصائب من مرضى الى مرضى، ومن بلاء الى بلاء، ومن احوال اجتماعية سيئة الى احوال اجتماعية سيئة، وقوم وقع الى ان شاء الله كده بوك بالرملة، ها؟ الى وين جايين احنا؟ شو شغلتنا انا؟ ها؟ ينفعل، ينفعل، ها؟ ينفعل تماما. هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. انا شنو جاب هذا ابو يسا هاللذة الحمقاء اللي خلتني اطلع الى الوجود؟ يا ريتني مو صاير، استغفر الله. هذا كلام غير مقبول، لانه جميع المصائب والشرور هي قسمين، قسم من شو اعمالنا من افعالنا، وقسم لا، اذا اراد الله ان يبتلينا يعوضنا. نبه للشيخ يردبول، الله عز وجل اذا اراد ان يبتلي يعوض بما هو اكثر. شلون؟ لانه مثلا لما يبتلي لواحد مصيبة يعطي تعويض مقابل المصيبة بقدها، اذا بقدها هذا يصير عبث. ليش انت تبتليني وليش تعطيني بقدها؟ ماكو داعي، لا تبتليني، خليني هاجي بمكان ولا تعطيني بقدها. يعطي اقل يصير ظلم، لازم ان يعطي اكثر. نبه، لان الله عودنا هذا،
الله عز وجل عودنا التفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. نبالي الباري عودنا التفضل، إذا راد يعوضنا يعوضنا بأكثر مما أخذ منا. فأنت يعني تيجي تحمل الأبوين المسؤولية أنه لو ما الأبوان إحنا ما انتهينا إلى هذه المصيبة، هاي هذا البلاء اللي جينوه قاعدين من بسبب هاللذة، لذة الآباء هاللحظة من اللحظات عند الأبوين تنتهي بنا إلى هالنتيجة، إلى هالدهر أو إلى هالكون، إلى هالدنيا اللي مملوءة بهذه نظرة تشاؤمية. الله عز وجل علمنا أن الدنيا مزرعة الآخرة، نمر إحنا هناش كم يوم، هلش كم يوم، إذا قدرنا نزرع خير نعمل جميل ما راح إحنا ما راح ننتهي، راح يفرق بين أجسامنا وارو مو أكثر. هذه الروح إلها آفاقها الجاية، إلها طريقها، قناتها اللي راح تروح إلها، القناة اللي راح تروح إلها علماً. حتى ملاحظ شوف عطاء الله عز وجل، شو دعايل لك خمس دقائق في قعر البحر، الآن العلم أصبح يصور لك قعر البحار، شوف هذا قعر البحر إيش أكو بإبداع، إيش أكو بجنان، جنان داخل تحت الماء. فأنت من راح تروح هذه الروح وين راح تروح؟ ما راح الله عز وجل يحلي روحك بالترابة، لا، ترى إلى نعيم، إلى عطاء الله عز وجل، إلى الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، للرحمن، للعطاء، للفضل المتدفق الذي لا ينقطع. هاي النعم اللي لا حدود لها، هذه ينبغي أن تحملنا على الوثوق بما عند الله عز وجل. ما نجي إحنا نحمل هالروح التشاؤمية، لا. أنا أقول لك مو سهل الإنسان عندما يصور الموت يصور أنا راح يحطه بالترابة وخلصت، لا، مو حطه بالترابة وخلصت، لأن مستحيل هالكون المبدع، هذا الإنسان هالكيان المبدع الله يذبه يموت مثل الدودة وراه، حاشا لله أبدا، هذه ما يسويها حكيم، والله برهن لنا على أنه حكيم. أرجوك يعني أنا الآن لما أشوف واحد مخترع التلفزيون أقول هذا عنده فكر، عنده رأي، عنده عاقل، عنده علم. ها؟ هذا الكون الهائل الذي اخترعه الله عز وجل، الله اللي اخترع هذا الكون مو رب العلم، رب المعرفة، ها؟ رب الرحمة، ومو من العلم ولا المعرفة ولا من المقاييس أن الكيان الهائل اللي هو الإنسان يخلق الله عز وجل وبعد يومين يموته وصار مثل الدودة وانتهى كل شيء، لا لا أبدا أبدا مو هكذا، بل لا بد من عالم آخر يرقى به الإنسان إلى ما هو أسمى. نرجع إلى الآية، إذن الآية تقول أن أنتم لما تبتغون رب وتتصورون أن الرب من هالمخلوقات، أولا راح تجرون بعقولكم، ثم راح تطون المربوب صفة الرب وتحملون المسؤولية اللي تقع على الخالق. زين، هاي واحدة. انتهت الآية إلى المعنى الآخر، قالت ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نبه لي، أي شنو معنى ولا تكسب كل نفس إلا عليها؟ هاي كأنه عدنا لا تكسب كل نفس إلا عليها، أن الإنسان فيما يقوم به من عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال يقوم به الإنسان، الواقع هذا يقوم به على نفسه لنفسه، ما يتوجه إلى غيره. شلون يعني ما يتوجه إلى غيره؟ هنا أكو عندنا مسألتين تنبه إليهم. المسألة الأولى، الإمام الشافعي استدل من هالمقطع على أن بيع الفضول باطل. شلون يعني بيع الفضول باطل؟
يعني انا اجي الان، هذا واحد اكو عنده دار، انا ما يصير هو عارضها للبيع وفرض، بس انا اجي الى هالدار بدون ان يقول لي، انا اجي شخصيا اجي ابيعها، ابيعها واجي لي اقول له بيع دارك، هذا بيع الفضولي ينفذ؟ يوم ما ينفذ، لان اذا اجى واحد مو المالك، واحد من شاير الناس باعني اياها وانا قبلت، ومو اجى الى المالك قال يابا انا بعتها للدار وهاي ثمنها تفضل، هذا البيع نافذ او لا؟ اذا اجاز، احنا عند فقهاء المسلمين اذا المالك اجاز ينفذ البيع، يعتبر نافذ، اذا ابقى اجازه وقال له ما يخالف ينفذ. الامام الشافعي يقول هذا المقطع يستدل من عنده على ان بيع الفضول باطل، ولا تكسب كل نفس الا عليها، هذا عمل كسب، قام بعمل من الاعمال، ولما قام بعمل من الاعمال هذا يرجع على نفسه، تحمل هو المسؤوليه، وهي مو ملكه، لا بيع الا في ملك، فهذا باطل، باطل، بيع باطل. يستدلون عليه الفقهاء يقولون لا، بيع الفضول اذا اجازه المالك جائز، لان اكو قضيه يروها للنبي صلى الله عليه واله، شنو هي القضيه؟ قضيه اكو عروه البارقي، عروه البارقي يقول مر على النبي جلب، جلب يعني مجموعه من الاغنام جايبيها معروضه للبيع، النبي صلى الله عليه واله يقول مد يده استخرج دينار، قال لي اخذ هذا الدينار اشتري النبي شات، لان يظهر ان الشات كان انذاك مثلا ثمنها دينار، يقول اعطاني الدينار انا اخذته، اجيت الى هالمجموعه اللي واقفين يبيعون، جبت اشاوم اشاوم هذا واشاوم ذاك الى ان حصلت لي على شاتين، اثنين اخذتني بدينار، كل وحده بصرف دينار، بعت وحده بدينار وجبت دينار وشات الى النبي، ربحت ها؟ فجبت لي دينار ربح وجبت الشات الى النبي، النبي صلى الله عليه واله اخبرته، فقال النبي اللهم بارك في صفقته، اقرها، استلم الدينار واقرها العمليه. يقول عروه البارقي بعد ذلك انا كنت اروح الى كناسه في الكوفه ابيع واشتري قبل ان ارجع للبيت اربح لي 40,000 دينار، ها بفضل دعاء النبي. يقول في هاللون الحادثه يستدلون منها الفقهاء على ان النبي اجاز هذا البيع، وان بيع الفضولي يجوز، مو الشكل لا تكسب كل نفس الا عليها، هذه ما يستدل من عدها على منع بيع الفضول، لا، لكن يستدل منها على معنى اخر، نبهي في هذا المقطع، اول شيء يستدل من عنده على ان الانسان اذا كسب شيئا من الجنائيات، التفت شلون؟ يعني في الفقه الجنائي، في الباب الجنائي، يعني اجى كسب لسيئة من السيئات، اعتدى، لما اعتدى هذا الاعتداء يوقع عليه هو يتحمل المسؤولية الجنائية. احنا عدنا لا مو هالشكل. شلون؟ يعني تصور عدنا الان اكو عدنا خطين، خط اجتماعي وخط ديني. الخط الديني المجبرة يقولون ابن الكافر يعذب بكفر ابويه، شنو ذنب هذا؟ ليش يعذب بكفر ابويه؟ ها؟ وهي المسألة الواقع لها فروع هواية، مو بس ابن الكافر، تحكي على ابن الزنا، شنو ذنب هذا ابن الزنا؟ الأم والأبو ارتكبوا جريمة وطلع هذا الولد، لما طلع يعني صحيح قد تكون هناك آثار موضوعية، لكن خو شنو ذنب هذا؟ شنو ذنبه؟ شنو؟ جنى عليه الأبوان، احنا نجي نحمله مسؤولية ونأشر عليه ونهتكه ونعتدي عليه ونشتمه، ظلم، كله ظلم، كله ظلم، ينشتم الأبو تمام، تنشتم الأم اللي أخطأت تمام، أما هذا خو شنو ذنبه؟ فتأمل الآن ابن الكافر، تخلي عنك أشياء ابن الزنا، ابن الكافر هذا الآن يعذب بذنب أبويه، شنو جريمته؟ شنو علاقته بالموضوع؟ تبعا لأبويه،
هذا الرأي لا يقبل بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل يقصر ما يكتشفه الإنسان على نفسه. ما نقدر نحمل جرم أبويه. هذا الخط شنو؟ هذا الخط الديني. أكو الخط الاجتماعي شنو؟ الخط الاجتماعي الآن احنا عندنا ما نقصر المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجريمة. واحد من عشيرة، هذا من آل فلان، طيب غلط، ارتكب له خطأ، كسب، قتل له واحد، تصبح العشيرة كلها مسؤولة. شنو ذنب العشيرة؟ هذا شفيع اعتدى. الناس شنو بهم؟ دول الطيبين، بهم أبرار، بهم أخيار، رايحين بدربهم، ها؟ هاي كلها بأجمعها تصبح القبيلة مسؤولة. شنو ذنبها؟ هذا إلى الآن موجودة مولانا، وإلى الآن تلعب دور. شلون يجولك إلى عين العشيرة، ها؟ هذا اعتدى، احنا لازم نقتل هذا. وهذا المعنى إلى مضاعفات في تاريخنا، مضاعفات كبيرة. لا تروح بعيد تسأل ليش في تاريخنا، ها؟ ليش مو خلي عنك، مو بس محيط العرب، محيط المسلمين. وحقك المسؤولية الجنائية عصبوها وين؟ ما عصبوها برأس النبي، عصبوها برأس أهل بيته. نعم، محمد قتل أولادنا، سوى واقعة بدر وأحد وحنين، وقتل الأبطال. منو عنده هو؟ أولاده. منو أولاده؟ أبناء فاطمة، أبناء علي بن أبي طالب. خلنا نطيح لهم، فعلا طاحوا لهم طيحة مروعة، مؤلم يعني. إذا تستعرضها هو عبارة عن نقل للمسؤولية الجنائية عن شخص، عن أفق النبوة إلى أهل بيته. تصور عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لما توفي رسول الله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن النبي وتر الأقرب والأبعد. فهذولا ما يعرفون أن هذا أمر من السماء، أن هذا قتل أبوي. شنو أمر من السماء؟ ما يعرف هذا أمر من السماء أبدا. يتصور أن هاي قضية مغالب ودنيا ورجال، وهذا صراع مع الرجال. شنو السماء يعني؟ شنو العلاقة بالسماء؟ إلى الآن هاي العقلية موجودة إلى الآن، ها؟ ما تزال. فأرجع إلى الموضوع، الآية تقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. انتش عندك من كشف يعود إليك، يعود عليك، ها؟ بعد ولا تجر وازرة وزر أخرى. نبه لي والله شوي النقطة هاي، ولا تجر وازرة وزر أخرى. أكو البعض يقول أن هاي بالآخرة مو بالدنيا، يعني الوزر الذنب ما حد يتحمل الذنب، نعم، إلا هو، ما يمكن نشيل ذنبه نذبه على الغير. يقول وين؟ يقول هاي بالآخرة. ليش؟ يقول لأن الله عز وجل يقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ها؟ يعني أن الفتن أحيانا تعم الناس، والله يعاقب البعض حتى وإن لم يرتكبوا. لا، هذا تفسير خطأ، هذا مو الشكل. شلون؟ لأن هذا العقاب مو بدون ذنب، لا، وأن الله عز وجل يعم بالعقاب، ينزل البلاء ويعم الناس كلها، لا، يعمهم نوعين، كأنه أكو واحد يرتكب، ها؟ واحد يبرر هالارتكاب. شلون يبرره؟ تنبه لي بأي معنى يبرره؟ يعني ما ينكر المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا استجاب لكم. واحد بالمحل عرف بأن يعاقر خمرة ويرتكب رذيلة، يعتدى على أعراض الناس، هذا المحل كلها هادنته. ليش؟ لأنه محترم، وجيه، عنده مكانة، عنده وظيفة، عنده فلوس، ها؟ هذا شنو بيه؟ حر هو.
هذا لو كان جيرانه يدير وجهه عنا، واهل محلته كلهم يديرون وجوههم عنا ويقاطعوه ويشيرون الى باصبع الاتهام يتأدب. نعم، حصار اجتماعي يصير عليه يتأدب ما في شك، لانه احنا حتى علم الاجتماع يعتبر جيرة وشيلة من وسائل الضبط، وشيلة من وسائل الضبط الجيرة اذا كان جارك راقب عندك انحراف وهو دار وجهه عنك حتى يهذبك يأذبك، هاي وسيلة من وسائل الضبط يعتبروها. فاحنا ما نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، ولهذا جماعة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله اخر ما بال هؤلاء دول المشاكين اللي ما ارتكبوا، هاي مرت بالانبياء تجارب، القرى مال لوط كلها شالها الله عز وجل وضربها، جبرائيل شالها وضربها الى ان اهلك من عليها، اخر دولش كم واحد اكو طيبين ليش هالشكل؟ يعني هذا الطفل خو شنو ذنبه؟ ايضا الطفل تقع المسؤولية مالته على الاب اللي عرضه، مو هو شخصيا، لا مسؤوليته تقع على الاب، لان الاب كان اللازم يقف موقف غير موقف اللي وقفه. هذا ما انكر الزنا، ما انكر الربا، ما انكر الانحراف، لما ذني ما انكرهن بطبيعة الحال راح يعرض الى العقاب، لانك انت صحيح ما باشرت بيدك لكن اشكتيت وبررت وطيتها شنو لون، طيتها لون من الاتجاه الحضاري، اني انا شنو ما العلاقة، الناس احرار، صح احرار، بس هذا فعل منحرف يدين عليه هم القانون ويدين عليه المجتمع ويدين عليه الشريعة، ومع ذلك انت ما تذب لك فرد كلمة تقول والله هذا فعل منكر ما ينبغي ان يكون، احنا لازم نحافظ على اعراضنا وكراماتنا، هذا عنصر فاشد. ها بطبيعة الحال الكلمة تلعب دورها هنا. ب لا تزر وازرة وزر اخرى، هذا يجي يقول انه اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هو الواقع هذا الظلم اللي اجى من الفتنة ما اجى من الله، شو التفت زين، الظلم اللي اجى من الفتنة ما اجى من الله، اجى من الهرج والمرج وتخطي القوانين، فلا تشيل الدب بعاتق السماء تقول شنو ذنبل، يعني هذا بعد اوضح لك اكثر، يعني المسألة شوية بيها دقة نبه، يعني الان احنا منين انتشر، الان منين انتشر عندنا مفروض ان يكون اكو مأوى للقطاع، شنو هذا المأوى للقطاع، منين اجى، اجى من الزنا، الزنا منين اجى، اجى من الفتنة، الفتنة شنو هي، احنا كنا اشتركنا بالفتنة، شلون اشتركنا، حطينا الاختلاط وجه حضاري، عندي ولد اريد ازوجه، معقول جبته، حتى لو اريد البدخ قضيت الى فندق ضخم، هيأت بي وسائل للطعام للشراب، بعد ذلك المدعوين اجوا وكل واحد من عندهم في منتهى التبرج ويا من محارم شيء من النساء عريانات تقريبا، وقوم صيري حضارية رقص فلان ورقصة، طبعا هاي دم ولحم ومشاعر، وين راح ينتهي لهم، شو يصير يعني، ايش تتوقع هاي راح تروح الى العبادة، راح توقع بالرذيل، ما تفك من اللي اشترك بهذا، هذا اذا وقع الزنا وكثروا اولاد الزنا كثر الخبيث، منين هالكثرة اجت، ما اجت من الله، ما العلاقة بالمعنون، هذول اجت الكثرة من اهمالنا احنا، يعني هذا اصبح ابن زنا ضحية، احنا سوينا ضحية، هذا صار قاتل، احنا شو المجتمع، الحضارة هي التي تغلغل السلوك بنفس الفرد، فتطلع طيب او خبيث، لن نشيل هندبها بعاتق السماء، ليش الله ظلمهم، الله عز وجل لا يظلم احدا، احنا ظلمنا الطفل، سببنا ان ينزل البلاء ويأخذ الطفل، نعم، لانه البلاء في مثل هذه الحالة
هو عقاب أراده الله عز وجل لمخالفة قوانينه. أما أن هذا مبرر أن واحد يحمل شخص آخر مسؤولية جنائية، لا هذا ما مبرر. خلي أشوف، شوف عندنا بتاريخنا اللي صار شنو. أكو بستان يسموه عين زياد، هذا كان يملك الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يعيش من عند الإمام وكان يفلح بنفسه. وتنبه هالقمة، الإمام الصادق بنفسه سلام الله عليه هالقمة، كان هو يأكل من عرقه مشحات بيده ويطلع يروح إلى البستان ويشتغل بالبستان، هنا يشتغل ويأكل من تعبه، يأكل ويوشع به على قاربة من الهاشميين، لأن الهاشميين كانوا ملاحقين، لحقوهم الأمويون وإجوا العباسيون خلوهم نسوا الأمويين. نعم. جه أجل هذا البستان شوكل من بعد ما صارت واقعة إبراهيم ومحمد أولاد عبد الله بن الحسن اللي سبق أنا أشرت إليهم قبل يومين، ها؟ في هاي من بعد الواقعة استولى على البستان، إجا عيسى ابن موسى كان ولي العهد مطي المنصور ولاية العهد، وبعدين ما فاتت له هذا عيسى ابن موسى خلعه. نعم بعد سنين سنة 147 خلعه وخر عن ولاية العهد وشوى ولاية العهد الابنة جن بذبه عيسى ألقى مثل ما ألقى بالقمامة. هذا إجا استولى على البستان أخذها حرمهم من قوت كانوا يأكلونه. زين شو ذنب الإمام مثلا؟ افرض ذولا ثوار وقضيتوا عليهم أنتو، وشلون قضى؟ شقتلتوهم وقطعوا رؤوسهم وجابوها شايليها على الرماح إلى بغداد. يعني أناس عجيب أمرهم هذولا. إيه خلاص زين بدأوا شوفوا اللي تبع القضية شنو من بعدها. من بعدها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول زادونا عن المدينة من بعد الواقعة وما أبقوا منا محتلم في المدينة. نبهي ماكو أحد يقول طلعونا بأجمعنا خارج المدينة. وين جابهم المنصور؟ جابهم إلى الكوفة، أدخلهم إلى الكوفة، حبسوهم شنو اللي نسميه اليوم افرض في داخل دارة، ها في داخل الدار، يعني اوقفهم كل واحد في دار ما يتحركون ومراقبين. شكتر مر عليهم؟ يقول الامام ضلينا شهر ننتظر القتل، شهر كامل ننتظر القتل. من بعد الشهر طلع منه الحاجب الربيع، صحينا هؤلاء العلوية، تفت شوي للتعبير، شوف الغطرشة، ها؟ هذا المنصور كان يفتر بالقرى يمدح الإمام علي ويعيش، شايف؟ بس شايف ها؟ هياكو عندنا احنا بتعبيرنا العادي يقولون ابن الزبالة يصير قبل، ها؟ يعني تأمل هذا انت بهاللون من الغرور والخيلاء، أين هؤلاء العلوية؟ قالوا له بلى. قال انتخبوا اثنين من ذوي الحجة منكم، اثنين من عقلائكم ذوي الحجة خلي يطبون على الخليفة. طب زيد وطب الامام الصادق سلام الله عليه دخلوا، بمجرد ان وقعت عينه على الامام الصادق قال انت الذي تعلم الغيب، رأسه مباشرة قال الامام الغيب لا يعلمه الا الله، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. قال له انت الذي يجبى اليك الخراج، انت يجيبوا لك الواردات الخراج واردات الدولة. قال له لا، الخراج يجبى اليك يا امير المؤمنين، انت باعتبارك امير المؤمنين يجيبوا لك الخراج، احنا من يجيب لنا خراج؟ ما حد يجيب لنا اياه. قال له اتعلم لماذا ارسلت عليكم؟ قال لا. قال له اردت ان ادلكم وأغور قلوبكم وأقطع نخيلكم. إيش عندكم؟ إيش جليب ها؟ أترش تراب ما يصير بي ماي بعد ها؟ وإذا عندكم نخلة أقطعها وأحبسكم بالشرات
يعني حتى لا تلتقوا بأهل العراق ولا بأهل الحجاز لأنكم فتنة عليهم. انتوا أريد ما أخلي واحد يتصل بيكم. قال الإمام تقول أنا من ذرية هاي الذرية تعود تتصل بالأنبياء اللي منها سليمان أعطي فشكر ومنها أيوب ابتلي فصبر، أنت غير تتأسى بآبائك؟ قال له أعد علي ما قلت. أعد عليه قال أي نعم الآن عفوت عنكم. ليه؟ يقول رجعنا. قال وين تردون؟ ردنا لهنا. رجعهم. وين أرجعهم؟ أرجعهم إلى المدينة. وشوف لذولة اللي وقفوا وياه في حملته في سطوته، شوف هذا الظالم من أعان ظالما سلطه الله عليه. شوف شو أولا اجى العم عبد الله بن علي، عم عبد الله بن علي لعب دور في إدلال الهاشمين، جاب حبش العم 9 سنين ثم هدم عليه البناء الشرداب، قال مات وقعت عليه البيت، وقع عليه ومات، انا ايش اسوي له؟ ها؟ والحال هذا كان ماخذ عليه عهد هذا عبد الله، خرج عليه وبعدين التجا الى اخويه سليمان وعيسى، طبوا على المنصور اخذوا له امان من المنصور. من اللي كتب الامان؟ كتب ابن المقطع هذا الاديب الشهير، ها؟ المترجم الشهير. وشلون كتاب؟ كتاب إذا غدر أمير المؤمنين بعمه فنشاؤه طوالق ودوابه حبس، يعني جميع أي دابة عند محبوشة محبسة في سبيل الله، يعني مثل الوقت، ها؟ ونشاؤه طوالق وبيعته مخلوعة من عنق المسلمين وأمواله صدقة. كتاب شديد هذا، ضمها عليه، ضمها عليه بالفعل. أو عجيل الوالي قال له صفيل، هذا صفول ابن المقطع راح عنه زين. واجا المن بعد للي قاد الحملة على عمه، اللي قادها للحملة على عمه عبد الله ابن علي، اللي قاد الحملة على عمه من قبله هو ودى ابو مسلم الخراشاني، جاب ابو مسلم الخراشاني خلاه باب البيت، بمجرد ان طب عليه طلعوا له شنو الغلمان بأيديهم الكامركوبات، نوع من الأسلحة حطوا بالوسط، هرشوا لحمه وعظامه. هذول غالبا ارجع إلى تاريخهم، هؤلاء البغاة اللي يوصلون إلى هاللون من الصلف ولا من اللاوبالية. وهذا كل سبب شنو؟ أن هؤلاء ظلموا وأعانوا، والله عز وجل ما يهبل للظالم أبدا. يعني هاي اكو بيها درس لذول اللي يتذبذبون على اعتاب الطغاة والظلم، ها؟ اكو بيها درس لهم بان الله لا يهملهم، وما ربك بظلام للعبيد ابدا. لابد وان يجي يوم من الايام ياخذ الحق، وبهذا اخذ الحق ما في ظلم ابدا، ها؟ الله عز وجل ياخذ، لكن بنفس الوقت يبقى اثر النكبة، اثر النكبة. والا خلينا نرجع شوية لواقعة الطف، نشوف ان واقعة الطف دول اللي اشتركوا بها قطعا الله ما اهملهم،

يقولهم والله لقد جفت بأمه من اللبن، ما عدا لبن تأخذوا بأيديكم اسخوا شيء من الماء، شنو ذنب هذا حتى تحملوا انتو وزره مسؤولية؟ يرموه بسهم يذبحه من الوريد الى الوريد. تأمل هؤلاء، هذا اللون يطلع صوت من اخر الخيمة، اقتلوه ولا تبقوا لاهل هذا البيت. اخر خيمة بجيش عمر بن سعد يطلع منها صوت، انا هذولا لا تخلون من عندهم بقية. وفعلا اللي رادوه سووه، ما خلوا منهم بقية. شنو اللي ظلت؟ ظلت ديار خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. يمر عليها المار، يسمع النحيب، اللوعة، دموع الهاشميات، آلام وحشرات بنات الرسالة.

سلام منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقدام خويا وحقك لو شهبت الدار على جيها بدمي حسد شاب اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب

جن جن ظلام النيل تشع وجوهكم بنور خويا واليوم الافراح احزان عقبكم والديار قبور

الضعيف واليوم قد رحلوا وخلفوا بشويد القلب نيران نذرهن علي. ربي اسألك وادعوك واتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد واهل بيته. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم جل

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف
2: فريد عالمي يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وصبرك فدا اني وهلي لعيون خطارك فدا اني وهلي لعيون خطارك او جروحي شاك

0: أسأل زوار لابن الزهرة زو
1: لابن الزهرة.
0: لا تبخل لا تبخل على الكريم.
1: زوار لابن الزهرة.
0: ايدك ايدك نشمي زوار.

صيح زوار لفن الزهر.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

كل العراق اليوم هلا بيك كتف بكتف.

0: اهلا بيك نحو الحسين. شتفن شتفن.
1: اذاعه جامعه المستقبل. التاسعه ليلا بتوقيت جامعه المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: خطوة أخذ أجره ألف حجة ألف عمره زرعت الشوق بدروب وجهت أركض.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، جئناك اليوم من بعيد، جئناك بقلوب تهفو إليك وبأرواح تعرف طريقها إلى كربلاء وبخطوات تمشي وهي تحمل الحب والوفاء.

السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ونحن نعيش أيام الأربعين، هذه الأيام التي تتحول بها طرقات العراق إلى حكاية من نوع آخر، حكاية يكتبها الزائرون بخطواتهم، ويكتبها خدمة الحسين بكرمهم، وتكتبها المواكب الحسينية بكل هذا العطاء الذي نراه على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. السلام عليك يا حسين. ومن هنا، من أرض العراق، من هذه المسيرة الذي تجمع الملايين، نحييكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وعبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. أعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج مصطفى زيكو.

هذا بزوار وبالسجاد، هذا يا قلعة المرمر، من يمشون بالشارع أشمن ريحة العنبر، محروسين بالكرار والعباس المشكل.

0: نعم مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى باقي فقرات هذه الحلقة، حلقتنا الخاصة اليوم اللي هي عن زوار الإمام الحسين عليه السلام. واليوم احنا بين الزوار بحساب، يعني مثل ما احنا قاعدين هنا، لكن احنا قلب وشعور وتوجه مع الزوار إن شاء الله. من الصعب أنه أنت توصف هذه المشاهد بالكلمات. ناس تارك بيوتها وأشغالها وتمشي ساعات طويلة، وكل خطوة بيها هي حب للإمام الحسين عليه السلام، وبالمقابل تشوف أهل المواكب شلون فاتحين أبوابهم ويقدمون الأكل والماء والراحة وكل شيء يقدرون عليه بدون ما ينتظرون مقابل. هاي الخدمة مو مجرد واجب، هاي رسالة محبة وإيثار وصورة جميلة من صور الكرم العراقي الأصيل اللي احنا مو بعيدين عن هذا الكرم أساسا. احنا أهل الكرم والغيرة، كل ما نمشي أكثر نكتشف أنه طريق كربلاء مو بس طريق زائرين، هو طريق ناس تخدم من كل قلبها. تشوف أصحاب المواكب وهم يتسابقون لخدمة الزائر، والابتسامة ما تفارق وجوههم، وكأن كل واحد يعتبر خدمة زائر الإمام الحسين هو شرف إله. وهنا تعرف شقد قيم التكافل والمحبة متجذرة بهذا الشعب، وخصوصا بهذه الأيام المباركة. وإحنا نمشي بهذا الطريق ما نشوف مجرد زائر، نشوف قصة ووفاء تتكرر بكل خطوة. أكو ناس جاية من محافظات بعيدة جدا، وأكو ناس قطعت مئات الكيلومترات حتى توصل لكربلاء، وبالمقابل أكو مواكب ما نامت من أيام وهي متواصلة لخدمة الزوار، زوار أبو علي، من تقديم طعام مي إلى أماكن الراحة والعلاج، وكل هذا بمحبة وإخلاص. وكل ما نتقدم أكثر بهذا الطريق يزداد عندنا يقين أنه مسيرة الأربعين هي مو مجرد رحلة إلى كربلاء، وإنما هي مدرسة حقيقية بالعطاء والإيثار. ملايين الزائرين يمشون بخطوات كلها شوق للإمام الحسين عليه السلام، ورغم التعب وحرارة الجو تشوف الابتسامة موجودة على وجوههم، وهذه المحبة اللي تمنحهم القوة حتى يكملون الطريق. وعلى امتداد درب أبو علي، درب الإمام الحسين إلى كربلاء، المواكب الحسينية تقدم أروع صور الخدمة الحسينية. وأكو موكب يوزع مي بارد، وموكب يقدم الطعام، وموكب هذا مخصص للراحة، وأكو يقدم خدمات طبية، وكلهم يجتمعون على هدف واحد، خدمة زوار الإمام الحسين. والأجمل من هذا كله إنه هاي الخدمة تقدم بمحبة وكرم من دون انتظار أي مقابل، لأن هم دائما يعتبروها شرف قبل أن تكون هي خدمة. ومن يشوف هذا المشهد راح يعرف أنه التعاون والتكافل بالعراق ما زالت حاضرة بقوة. عوائل بكاملها نازلة تخدم، وشباب تاركين أشغالهم وكبار بالسن واقفين لساعات، وأطفال يوزعون المي بكل فرح، وكل واحد يحاول يقدم اللي يقدر عليه حتى لو بكلمة بسيطة أو ابتسامة ترحيب بالزائر. وهذا المشهد ما يعكس بس كرم العراقيين، وإنما هذا المشهد هو يعكس قيم الإمام الحسين عليه السلام، قيم الرحمة والإيثار وخدمة الإنسان. ولهذا تبقى مسيرة الأربعين هي حدث استثنائي يجتمع به الملايين على محبة الناس، ويقدموا للعالم صورة مشرقة عن التكاتف والتلاحم. طبعا مستمعين الكرام، سوف نكون مع شبكة مراسلي إذاعة جامعة المستقبل لنضعكم بالصورة حتى تعرفون اللي أكو أشخاص صراحة ما يقدرون يطلعون، يعني لازم أكو فد أشياء تمنعهم مثل المرض أو ما يقدر هو، يعني أشخاص كبيري بالعمر، لكن تشوفه دائما يستمع إلى هذا الحب، حب الإمام الحسين وهذه الخدمة الحسينية. وننتقل الآن إلى مراسلنا الزميل فاروق الجمل. عظم الله لك الأجر يا فاروق.
1: عظم الله عليك الأجر زميلتي أزل، وعظم الله على الأجر لجميع من يسمعنا وجميع الأمة الإسلامية. وأكيد مثل ما قلتي فإحنا موجودين بحدث استثنائي وهي الزيارة الأربعينية اللي تحدث كل عام. هاي المناسبة العظيمة اللي يوصل صداها لكل العالم. ونقول هاي بدون مبالغة كل العالم يوصل صداهم الزيارة الأربعينية.
0: نعم فاروق، شلون حركة الزائرين تشوفها اليوم؟
1: حقيقة بدأت تزداد أعداد الزائرين، يعني إحنا نتري بها مثل كل سنة، فهي تبدي يوم عن يوم يزداد أعداد الزائرين، يبدي يزدادون يزدادون يزدادون. بس إحنا حالياً أعتقد دخلنا عبرنا النصف الزيادة اللي من المترقبيها بأعداد الزائرين، عبرنا نصف المرحلة اللي هي بعدها راح نوصل للختام اللي الحلة أعتقد تكون حزينة بهذا اليوم، يوم تخلص الزيارة وبعد ما نشوف هاي المناظر وهاي الناس والزوار اللي من كل أنحاء العراق نشوفهم مننا يمرون بينا من الحلة.
0: نعم، يعني أكو زيادة ملحوظة بأعداد الزائرين خلال هذه الساعات الأخيرة؟
1: أكيد أكيد طبعا، وضيفنا بعد قليل هو اللي راح نسولف وياه أكثر، وهو اللي عايش ويا الزيادة في الزائرين وعايش ويا الأجواء اليومية اللي يعيشها الزائر اللي يدخل مدينة الحلة. أكيد رح نأخذ من عنده تفاصيل وأشياء ممكن تخدمنا أكثر يعني.
0: نعم فاروق، الضيف جاهز يمك حاليا؟
1: أنا الضيف بالنسبة لي جاهز.
0: تمام، إذا تقدر نسأله عن الأوضاع، نسأله عن خدمة الزوار وأهالي المنطقة شلون يقومون بهذه الخدمة الحسينية فكتنظيم وغيرها.
1: تمام. أول شيء بقول لك عظم الله لنا ولك الأجر إن شاء الله مصاب أو بالناسب الزيارة الأربعينية.
2: عظم الله لنا ولكم الأجر زيارة الأربعينية، أربعينية في الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. نحن خدمة الإمام السجاد، موكب الإمام السجاد في شارع 60.
1: أنا وارد قاطعك بس أنا وياك سولفنا شوية جوصل من نطلع على اللايف. أنا أريد أعرف إحنا وصلنا هسه تقريبا لنص الوقت الزيارة، بدأت الأعداد أنا أشوف النص الزياد ملحوظة، وصلنا تقريبا نص الزيادة لو بعد الزيادة القوية بعد القادمة.
2: نعم هذه الأيام بدأت زيادة الزوار تدريجيا وصولاً إلى يوم الأربعين. الآن حالياً نحن في وسط الفترة اللي زيادة الزوار.
1: إحنا كل سنة نقول الزوار أبوان هاي السنة أكثر من السنة السابقة. بس تعرف أنت هالمرة الأجواء والدنيا حارة. قبل ما أسألك سؤال أريد أسألك يا بيش الساعة الزائرين يبلشون يزورون بيسع يتوقفون عشان تنظيم هذا؟ أنت يمكن خير من تخبرنا عن هذا الموضوع أنت عايشهم يوميا يعني.
2: نعم قبل لا أجيب على هذا السؤال، هذه الزيارة صادفت في فصل الصيف، فانتقلت الزوار من المشي بالنهار إلى المشي بالليل، ابتداء طبعا من بداية الصباح للساعة العاشرة والعاشرة والنصف تقل وتستنى في المشي عصرا لنهاية الليل وبزيادة ملحوظة وأمام أنظارك حاليا، يعني زيادات الكثافة في الزوار حاليا على
1: ما شاء الله يتحسب بالنهار حاليا.
2: نعم بسبب زيادة الحرارة، حرارة الصيف، ولكن بوجود المواكب اللي على شارع 60 وفي كل المناطق الجسمة، بوجود المواكب وتقديم الخدمات وخدمات من مأكل ومشرب ومنام
1: حمامات وصحيات وكل الخدمات حتى المستلزمات الطبية التي تقدمها هذه المواكب. الزيارة حاليا يعني تسري وفق أمان ونظام وتمام، ماكو أي مشاكل نهائية.
3: السنة يمكن هي أول سنة شارع 60 فيها مفتوح ما مزدود الزيارة.
1: نعم نعم.
3: الزائرين حولوا إلى القدم بشكل كامل يعني.
1: نعم هذا.
3: شلون شفتوا تقبل الزائرين اللي هم كل سنة يجون لهذا طريقهم، وأنتوا كأصحاب مواقف حسيتوا أنتوا إن صارت أكو سيطرة أكثر على عملية الزائرين، أو خوفكم إن لا أكثر حالة دهش أو غيره؟ نعم. لو لا يعني بالسابق كان أفضل. أنت شلون شفتوها كأصحاب مواقف؟
1: نعم، بعد إنشاء الشوارع الخدمية في شارع 60 وتعريض شارع 60 مسارات أربعة إضافة إلى الشارع الخدمي، خصص الشارع الخدمي للزوار، وبدأ شارع 60 مفتوحا للسيارات. هذه الخطة لاقت استحسان أصحاب المواكب والزوار، ولا يوجد أي خطر بالنسبة للزوار، لوجود فواصل بين الشارع السيارات المشاية.
3: نعم دنيسي.
0: نعم فاروق.
3: سمعنا ضيفنا، واعتقد انا قلت لك هو يعني عايش هذا الوضع يوميا منذ بدء الزياره الاربعينيه.
0: نعم.
3: فاحنا سمعنا كل التفاصيل.
0: نعم.
3: ما اعرف اذا في بالك سؤال اخر.
0: نعم.
3: او ننتقل لغير محور.
0: نعم فاروق، بالنسبه للجانب الامني شلون هي الاجراءات اللي المتخذه في مركز الحل، وهل اكو انتشار امني وتنظيم لحركه الزائرين؟
3: يعني أنا على اللي شفته أني خلي أكون صريح.
0: نعم.
3: وياك.
0: نعم.
3: ما شفت انتشار أمني كثيف بحيث تحسين أكو خطر.
0: نعم.
3: أكو عناصر أمنية اللي هم لحفظ النظام، وبنفس الوقت هي الخطة الأمنية هذه المرة صارت على ثلاث محاور، محور.
0: نعم.
3: الشمالي ومحور الوسط والمحور الجنوبي. المحور الشمالي كان لقوات الرد السريع، والوسط كان لقيادة الشرطة، والمحور الجنوبي كان للشرطة الاتحادية.
0: نعم.
3: وأيضا بالإضافة لذلك آلاف من عناصر قرابة 6000 من عناصر الحشد الشعبي بلشوا بتأمين منطقة من تقريبا 40 كيلو مسافة، اللي هي من سيطرة النيل وإلى سيطرة أم الهوى. فإحنا بتحاول القوات الأمنية بكل ما أوتيت من قوة، وهي مشكورة على جهودها المبذولة رغم أنه هذا واجبهم، لكن هم تعرفين أني.
0: نعم.
3: هاي المعلومات اللي إحنا كمراسلين نحاول نأخذها بالتفاصيل حتى ننقلها للناس.
0: نعم.
3: لكن الدوائر الأمنية كلها مستنفرة جهودها. من آليات من غيرها، البلدية كل آلياتها موجودة من المواكب.
0: نعم.
3: أو تفتر على المواكب على متاخذ من عندهم النفايات وغيرها.
0: نعم.
3: كوادر البلدية أيضا أكثر من 20 ساعة يوميا يعملون.
0: نعم.
3: وأيضا المنتجات النفطية، كل الدوائر استنفرت كل الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه الزيارة.
0: نعم.
3: وتأمين أفضل خطة ممكنة وتوفير لهذا. أنت بيسولف وياي حق قدام الحسين، حتى قدام الزوار، ويقول إنه إحنا حتى توفير غاز لمولدات المواكب أيضا
0: ما شاء الله.
3: من قبل المشتقات النفطية
0: ما شاء الله. هذه فاروق على نفقتهم الخاصة.
3: من هم اللي على نفقتهم
0: الخاصة؟ أصحاب المواكب.
3: الغاز مال المولدات؟ لا، المشتقات النفطية.
0: نعم.
3: عارف المشتقات النفطية توفر لهم غاز.
0: ها ها.
3: المواكب من أجل يعني يتابعون.
0: تمام. نعم. مو احنا قبل فتره سمعنا بان اكو يعني مليارات مخصصه للثلج والغاز وغيرها من هذا، ف يعني حبينا نعرف اكثر من المواكب الحسينيه، يعني اكو يعني نفقات من الدوله على النفقات الخاصه اللي هي لاصحاب المواكب؟
3: يعني نفقات قصدك انه اكو مبالغ تدفع لها؟
0: نعم.
3: المواكب؟
0: نعم نعم.
3: لا لا ماكو. لا لا ماكو موكب قائم على مبالغ تدفع.
1: لا.
3: او مستمر بسبب مبالغ تدفع له.
0: نعم.
3: زميلتي اللي يصير ان الموكب يكون على نفقة الموكب الخاصة.
0: نعم.
3: اللي هي اموات كل متبرعين او من ضمن من نفس اهل الموكب، مجتمعين اهالي المنطقة.
0: زين.
3: المليارات التي تصرف لا تعطى للموكب نفسه، لكن تكون بصيغة مثلا توزيع الغاز اللي يصير.
0: نعم
1: بالضبط فممكن تكون بشكل مساعدات لكن انه تعطاه المواكب نهائيا يعني
0: تمام
1: حتى الاشياء اللي توفر لها المواكب هي تشترى بمبالغ لكن هي توفر لأهل المواقع.
0: نعم فاروق سؤال أخير طبعا لحضرتك شلون هي الحركة المرورية مع هذا الزخم الكبير ما شاء الله اليوم الأعداد كلش كبيرة ما شاء الله للزائرين دخولهم وحتى من خارج العراق شلون تشوف اليوم يعني الحركة المرورية
1: يعني بشكل عام خطوة أنه شارع تسكين هذه المرة يكون داخل الخدمة وليس خارج الخدمة مثل كل عام.
0: نعم.
1: صراحة قللت كثيرا من الزحامات اللي يصير كل سنة بسبب غلق هذا المحور الأساسي والرئيسي اللي تعرفين الآلاف السيارات إذا مئات الآلاف السيارات يوميا تمر عليه ويعتبر هو خط فاصل.
0: نعم.
1: بين الأجزاء مهمة بالحلة فهذه المرة هو داخل الخدمة وليس خارج الخدمة فأكيد هذا ساهم بأنه ما يكون أكو زحامات مرورية كبيرة
0: نعم.
1: لكن يظل الموضوع هذا هو أكو زحامات داخل الشوارع بس مو يعني مو بالشكل اللي مثل كل سنة يعني
0: نعم.
1: لأن هالمرة شارع 60 ما انغلق فما تحول المسار مال سيارات شارع 60 مثل كل مرة إلا داخل المركز بالشوارع اللي أضيق تكون بالشوارع اللي ما مخصصة لهذه الأعداد الهائلة من السيارات باللي أفرع غيره ما تحول السيارات لهذه الأماكن
0: نعم فاروق نعم
1: السنة واللي
0: نشوفه
1: احنا كل مرة
0: نعم اذا نريد منك انه تنقل للمستمع صورة حية من قلب الحلة شنو المشهد اللي انت حضرتك شايفة امامك الان هذا سؤالنا الاخير حتى نختم وياك يا فاروق
1: انا كل سنة هاي نعم. السنة الثالثة اللي اكون بها بتغطية مباشرة الزيارة نعم. الاربعينية بالداخل الاذاعة ما قد مرة قدرت كل سنة أسأل هذا السؤال
0: نعم.
1: والصراحة هو أنا مهما راح أسولف ما راح أقدر أوصلكم الشعور اللي حتى أي شخص ممكن ما يزور ممكن يجي يوقف يباوع هاي الآلاف الناس اللي تتوافد وتمشي
0: نعم.
1: تشوفهم من كل الفئات العمرية تشوفهم ذكور وإناث شيب وشباب هاي مناظر يعني إحنا ما نشوفها غير بالسنة مرة واحدة
0: نعم
1: وهو هذا وقتها اللي احنا نشوفه فيه
0: نعم
1: هذا التعالف هاي النساء ورجال عجائز ضايعين هاي اعمارهم وتقولين هذا ما من الممكن يتحرك مترين بالغرفه
0: نعم.
1: بس هو ده يقطع مسافه كل كبيره على مود يوصل دين ممكن
0: نعم.
1: يحس بداخله او يحاول يوصل رساله للائمه انه احنا نحبكم احنا ندعمكم احنا موالين لكم هاي مشاعر انا ما اقدر اوصلها بالكلمات نهائيا
0: نعم طبعا
1: لكن اتمنى نعم. اي احد من اللي يدوس خطواته على الطريق اللي رايح الى كربلاء انه الله يحقق له مراده والله يوصل ما يشعر به ان شاء الله
0: نعم شكرا جزيلا لك زميلنا فاروق على هذه الصوره الجميله اللي نقلتها لنا من قلب الحدث وعلى جهودك وجهود جميع الزملاء الميدانيين في نقل تفاصيل هذه الزياره المباركه ونسال الله ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال شكرا لك يا فاروق حياك الله اهلا وسهلا شكرا لك يا فاروق نذهب الى فاصل قصير ولنا عوده يا حمل كافل كلها احساس

0: سجاد
1: كيفين احنا لا نختار اسم ابو علي
2: كل كريه دمت

0: وأيضا مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى مراسلنا الزميل طلال المدني، وينقل لنا الأجواء، أجواء هذه الأجواء الحسينية المباركة وحجم الزائرين وغيرها من الطرق والزوار وانسيابية الحركة وغيرها. أهلا وسهلا بك يا زميلنا طلال.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم.
0: عظم الله لك الأجر والثواب.
1: نعم زميلتي، نعم. حاليا في منطقة أبي غرق،
0: نعم،
1: يعني في منتصف الطريق اللي يجمع الزوار اللي يجون من الحلة ومن المحافظات، هذا الطريق يجمع جميع الزائرين.
0: نعم،
1: هنا الملتقى الحقيقي للطريق يا حسين اللي هو يعني خدام المواكب يقدمون جميع أنواع الخدمات،
0: نعم،
1: يعني اللي يحتاجها الزائر.
0: نعم،
1: بالإضافة إلى أهالي المنطقة اللي اليوم يلتقون أيضا يضيفون الزوار، بالإضافة إلى أهل المواكب.
0: نعم،
1: فاليوم يعني هنا أنا قلت الزائر مدلل بصراحة،
0: ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: يحتاج من خدمة، الشي يحتاج من خدمة، يريد بيوت موجودة، يريد مواكب موجودة، من ناحية الأكل هذه بعد هم الحلة أهل الكرم.
0: نعم،
1: ما أقدر أقول منطقة على منطقة، لا، أقول الحلة في أكملها هي اليوم ترحب بالزوار.
0: نعم طلال، نعم. شنو أكثر أنواع الخدمات اللي يحتاجها الزائر بهذه الأيام، وخصوصا إحنا يعني بحرارة الأجواء؟
1: سميت هي ما يراد لها، يريد لها هواء بارد،
0: أي،
1: ومبردة،
0: أي،
1: كهرباء. اليوم أهل المولدات أهل المواكب محضرين المولدات،
0: نعم.
1: وما تعرفين إحنا الكهرباء يعني ما نعرف ساعة تنقطع، ساعة تجيز، كل ثلاث ساعات، كل أربعة يطوها ساعة، فاعتمادهم الأول والأخير هو على المولدات.
0: نعم،
1: أصحاب المواكب مهيئين، بالإضافة إحنا نشكر طبعا المنتجات النفطية،
0: نعم،
1: زودتهم أيضا حصص مال الغاز. أنا كصاحب موكب أحكي لك أيضا،
0: نعم،
1: اليوم أنا بأبو غرق عندي موكب
0: للمنطقة. ما شاء الله.
1: نعم، زودونا بحصة مال غاز أيضا، فيعني مثل ما تقولين أكو تعاون بين الحكومة المحلية، بين المواكب، بين الأجهزة الأمنية،
0: نعم،
1: لخدمة الزائرين.
0: نعم،
1: بالإضافة إلى سيارات النقل المجاني، اليوم الحكومة المحلية أيضا بإشرافها من منفذ يعني من جراج طواريج من نانا من سيطرة أم الهوى،
0: نعم،
1: للحلة أيضا نقل زائرين مجانا لحد الآن. حركة العجلات السيارات يعني بانسيابية عادية جدا بدون أي ازدحام،
0: نعم،
1: بالرغم من توافد الزوار يوم عن يوم، مثل ما تفضل زميلي فاروق قبل قليل،
0: نعم،
1: اليوم كل ما يمر يوم، اليوم الوراء تكون أثقل الزيارة،
0: نعم،
1: وخصوصا هسه الزائر من يمشي بالليل،
0: نعم،
1: الزيارة بالليل يفضلها.
0: من أي ساعة يطلع الزائر؟
1: يعني تقريبا للساعة بالعشرة تنقطع هنا الحركة، مو تنقطع وإنما يصير تباعد بين الزوار إلى الظهر، تقل يعني هذه مرة،
0: نعم،
1: بالأربعة تقريبا العصر
0: تبلش الزوار تطلع. نعم،
1: أنا أتابعها من مركز الحلة، يبدأ تقول لحد هذا الشارع مستمر الزوار،
0: نعم،
1: ولحد هسه يعني لحد الفجر هم يستمرون، يعني أنا قلت من يصير بالعشرة يصير خمول عند الزوار، ليش؟ لأن يعني الشمس تصير قوية،
0: نعم،
1: بهالوقت هذا،
0: نعم،
1: يعني نقول من العشرة للأربعة الفترة هاي يعني سبات،
0: نعم،
1: والبقية لا، حركة على مدار الساعة، الأكل، الريوق، الشي يحتاج الزائر هو موجود.
0: نعم زين طلال، بالنسبة للخطة الأمنية شنو اللي تلاحظه من انتشار وتنظيم أمني على طول هذا الشارع، شارع أبو غرق؟
1: جيدة جدا في،
0: نعم،
1: أبو غرق الخطة الأمنية انتشار أمني بالتعاون مع المواكب، اليوم قوات الحشد الشعبي موجودين على طول الخط من داخل الحلة إلى،
0: نعم،
1: داخل أبو غرق. اليوم نشوف انتشار أمني بالمرور أيضا، رجال،
0: نعم،
1: المرور حتى داخل الحلة رجال المرور لساعات متأخرة أيضا جزاهم الله، ويعني أعمالهم ينظمون السير،
0: نعم،
1: بعد الثانية عشر هم موجودين داخل مركز الحلة اللي يطلع والعدة سيارة والراجع هم نعم. ينظمون السير، لأن تعرفين السير الرجعة مالت السيارات أغلب الزائرين بالليل ذهاب وإياب.
0: نعم
1: مثل ما تحدثنا قبل قليل.
0: نعم نعم. نعم. شلون تتعاون المواكب سيد طلال مع الجهات الأمنية والخدمية حتى تكون الزيارة منظمة وآمنة بنفس الوقت؟
1: هي الخطة انوضعت قبل نعم. الزيارة الأمنية، انوضعت الخطة مع أصحاب المواكب، مع هم نفسهم متواجدين قريبين على أصحاب المواكب، أي شيء يحتاجوه بتوجيه، بقطع طريق، بفتح طريق، بعلم القوات الأمنية الموجودين
0: نعم.
1: سيارات الأطفاء أيضا، رجال الأطفاء أيضا موجودين لكل حادث، لكل شيء، هم يعني قريبين على أصحاب المواكب.
0: نعم.
1: فيعني اللي يريد يستعين يعني يمكن ينادي من يمه رأسا، يوصل أقرب شخص أمني يحل المشكلة. وإذا ما والحمد لله والشكر ماكو مشاكل.
0: نعم.
1: الزوار يعني هم لازمين طريق يا حسين، وطريق نعم. مؤمن لهم.
0: نعم. نعم سيد طلال، هذا آخر سؤال لحضرتك، هل ما زالت حركة الزائرين تتزايد وشلون مستمرة والمواكب تكون مجهزة؟
1: طبعاً طبعاً, نعم. طبعاً في هذا، وإحنا هسه قلت مثل ما تفضلت
0: نعم.
1: بحديثي لك، يعني زيادة الزائرين كلش كثيفة بالليل.
0: نعم بهذه يعني الأوقات خصوصاً على برودة الجو.
1: نعم
0: نعم.
1: بالقرب من يمي يعني مختار منطقة البكرلي اللي هو أحد خدمة الموكب الموجود حاليا في أبي غرق.
0: نعم.
1: يتحدث لنا اليوم يشوف إذا تحبين السيلي على يعني أنت شو اللي يخطر في بالك.
0: بما أنه أنت موجود سيد طلال. نعم حياكم الله. بما أنه سيد طلال موجود يعني جنبك أستاذ، ما أبو منو؟
2: أني أحمد فارس مختار البكرلي العبودية.
0: حياك الله يا أحمد. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أحمد، عظم الله لكم الأجر والثواب.
2: والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عظم الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله.
0: وأجورنا وأجوركم إن شاء الله.
2: وأيضا نوجه شكرنا للأستاذ السيد طلال على مواقفه طيبة وما يقدمه من أمور أيضا معنوية وخدمية داخل الموقف.
0: نعم.
2: فنسأل الله على التوفيق ولكم أيضا.
0: اللهم آمين. حضرتك سيد أحمد صاحب موكب.
2: نعم.
0: نعم. شلون؟
2: أنا أحد خدمة موكب السجاد لأهالي البكرلي عامة وفي الخصوص أهالي العبودية.
0: نعم.
2: نسأل الله أنه يرحم مؤسسين هذا الموقف السيد أبو طلال، الله يرحمه برحمة الواسعة، وكل من كان معه من وجهاء المنطقة والله

0: المالية والغذائية وأيضا كل ما يحتاج الموكب اللي يقدموه لنا. فنسأل الله أن يوفقهم ونشكرهم على ما يقدموه لنا حقيقة.
1: نعم سيد أحمد، إيش قد عدد المتطوعين اللي يشاركون وياكم بكل سنة وخصوصا بهذه السنة؟
0: احنا الاعداد بالتزايد حقيقه، لانه مثل ما تعرفون
1: نعم
0: احنا كل سنه اللي يجيب ابنه وياه واللي يجيب حفيده واللي وكذا وهذه، فهذول يكبرون والاعداد تكثر. يعني احنا كل سنه ما يقارب عندنا السبت الصباحي يجوا 75 واحد، السبت المسائي كذلك نفس العدد، يعني 150 نقول انه بالموكب هم خدم موجودين بشكل متواصل ومستمر كل سنة.
1: نعم نعم سيد أحمد، شنو الرسالة اللي هذا، طبعا هذا السؤال الأخير لحضرتك، شنو الرسالة
0: نعم
1: اللي تحب توجهها للشباب حتى يشاركون بخدمة الإمام الحسين عليه السلام؟
0: طبعا هي رسالتنا الأساسية
1: نعم
0: اللي أنا يعني أعتقد أنه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اللي كان خلال استشهاده حب أنه يوصلها لشيعته
1: نعم
0: ولموالين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه نوقف وقفة رجل واحد أمام الخطأ
1: نعم
0: وعدم المبايعة لكل من يحاول أنه يشوه الإنسانية بالدرجة الأولى، وبالثانية يحاول أنه يشوه من مبادئ الدين.
1: نعم
0: فأي حالة شاذة تحاول أنه تشوه مبادئ الحسين فنحن نوقف قبالها، ونحاول أنه دائما أي موضوع سلبي يكون من خلال هذه الرسالة
1: نعم
0: فإحنا نحاربه ونحاول أنه نغيره إلى جانب إيجابي.
1: نعم
0: زين، فمثل ما تلاحظون إحنا اليوم إحنا متوايزين الخدم، نحمل الرسالة الإنسانية
1: نعم
0: اللي علمونا عليها واللي تربينا على الأساس هذا، أنه إحنا نوصل الإنسانية وأن المحبة والتعاون المشترك بين الجميع، ما عندنا فرق أنه يكون من أي محافظة ومن أي دولة، إحنا هنا اليوم متوايزين نتعامل وياه بكل جانب أخلاقي وبكل احترام في سبيل أنه نحمل ولو جزء بسيط من صفات الحسين عليه السلام.
1: نعم
0: احنا هنا من اذكر لك انه احنا عدد الخدم هنا، عدد الخدم يجي من مبدا الاخلاق الطيبه ومن مبدا الانساني ومن مبدا الرحمه والموده اللي تحملها كل الخدم اللي موجوده هنا.
1: نعم
0: زين، فاحنا بالدرجه الاولى نحاول انه نحمل ولو جزء بسيط من ما ترك أن الإمام الحسين عليه السلام.
1: نعم شكرا لك سيد أحمد، شكرا جزيلا، وإن شاء الله هذا الموكب كل سنة وكل عام يكون مبارك، وشكرا على حسن الاستقبال للزائرين وكرم الضيافة وعلى هذا العطاء المتواصل.
0: نسأل
1: شكرا
0: الله لنا
1: لك،
0: ولكم التوفيق إن
1: شكرا
0: شاء الله،
1: جزيلا
0: وعظم الله لكم الأجر جميعا
1: وأجوركم، شكرا جزيلا، حياك الله وشكرا.
2: إذا لديك سؤال آخر زميلتي،
1: في ختام هذه الفقرة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ والزميل طلال المدني وإلى ضيفه صاحب الموكب الكريم على طيب الاستقبال وعلى هذه الكلمات الصادقة وعلى الجهود المباركة اللي يبذلونها في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، وشكرا لكم. شكرا سيد، حياك الله، أهلا وسهلا، شكرا. ناخذ فاصل ومن بعدها نرجع وياكم.
3: يستاهل بشارة الماطفت نار قلولة 20 بصفر كل احنا خطارة،
4: قلولة 20 بصفر كل احنا خطارة،
3: وانعقدت النية ليل

0: نعم مستمعينا الكرام، وفي ختام تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لزملائنا المراسلين فاروق الجمل وطلال المدني على جهودهم الميدانية ونقلهم الصورة الحية من قلب مسيرة الأربعين ونقلهم هذه الأجواء الحية، وكل الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه التغطية الخاصة، وشكرا للزميل المخرج مصطفى زيكو، كما نشكر أصحاب المواكب وخدمة الإمام الحسين عليه السلام على عطائهم المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منهم ومن جميع الزائرين صالح الأعمال. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع الحج نسعى إلى حج إلى حج إلى حج، نمشي مع

ونمشي مشيتنا للغالي مشيت نهر عدي رجعت وجروفه نبضت قلبي يحب يتم

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

حنية ظل دمعها يحمل يومية من جارحها زينب محنية ظل

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: روح كان هي تقول احكي الواقع تجنب عن البهتان هاي الفكرة وعاينها تلزمها تبعد عنها جاوبنا
1: من حلت هاي الفكرة؟

نستمر شفنا اللي بنعقد لنا شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

مرار يخاطب الجيل يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكرة

راحت هالكل من سئلك لا ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

علي أطم لك صدر بعزياتي وامشي وتخفق لك راياتي لمصابك تهمل دمعاتي لمصابك تهمل خدما وياي بنياتي خدما وياي علي خدما وياي بنياتي

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: خادم والحسين بقبر،
1: خادم والحسين بقبر،
0: الخادم والحسين بقبر،
1: قعدوا سوا ودنيا،
0: قعدوا سوا ودنيا العصر.

بقبر مر ابو السجاد بقبر وشم بعطر خدامه شم بعطر خدامه طب يم ثاري المندفن طب يم ثاري المندفن واحد من اللطام واحد من اللطام مر ابو السجاد بقبر مر ابو السجاد بقبر شنبيع

تحياتي لخادم الحسين الشاعر المخلص الموفق محمد الأعاجيبي.

وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ايدك وقوم ويا. تخيل تخيل الحسين يجيك ويقول لك قوم ويا، دور على هاي الخادم، دور على هاي. وحسين قال الخادم ايدك وقوم وياي، ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي نقرا. وحسين قال الخادم وحسين قال الخادم ايدك وقوم وياي ايدك وقوم وياي، ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي نقرا. طبوا على الموكب سوى، طبوا على الموكب سوى، وللخدمة شد وراية، للخدمة شد وراية. طبوا على الموكب سوى، للخدمة شد وراية. يا حسين قالوا لنفقد واحد من البتشاية. يا حسين قالوا لنفقد واحد من البتشاية. وحسين قال الخادمة وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي، ايدك ايدك وقوم وياي، ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي الاقراية، عدهم اللي الاقراية. طبوا على الموكب سوى، طبوا على الموكب سوى، للخدمة شد وراية، للخدمة شد وراية. طبوا على الموكب سوى، للخدمة وراية. يا حسين قالوا لنفقد، يا حسين قالوا لنفقد واحد من البتشاية، واحد من البتشاية. أتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم، أتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم، من شين التقر المستهل تجبر بقلب وش كم كسر،

يولف الخادم قصته سولف الخادم قصته لحسين وبحنية لحسين وبحنية يا حسين كانت خدمته يا حسين كانت خدمته أغلى منهم علي أغلى منهم علي سولف الخادم سولف الخادم سولف الخادم قصته

0: أغلى منهم علي. ولو قالوا اللي لا عزة لو قالوا اللي لا عزة يموت الهوى بالرية يموت الهوى بالرية. واشتم هواي بمجلسك والروح ترجع بيه والروح وقت العزاء يا ابو علي ودمعة رقي انساهلي وقت العزاء يا ابو علي دمعة رقي انساهلي. ولو بردت ايدي من اللطم اتبرى حتى من الصدر اتبرى الخادم
1: نزل موبايلك.

خادم من حسينة طلب، خادم من حسينة اش طلب؟ من خلصا ومجلسهم، من خلصا ومجلسهم. خادم من حسينة طلب، من خلصا ومجلسهم. اي مثل ما لي احضرت صدقانها.

صدقاني حبونك بقد السما يحبونك بقد السما صحبة صديق وعروفهم صحبة صديق وعروفهم وبيهم وفا لما نمتل لا ما نساو صاحبهم لا ما هاي صحبة الحسين.

نبكي الضحى توصلني منهم فاتحة ينشدون عن نبكي الضحى توصلني منهم فاتحة ربع طلعة

والنبرة حول النجف والنبرة حول النجف وصاح الحسين بهمه صاح الحسين.

دربي الصحن تاني نحدر ون ون ون تاني نحدر صحن وكل الخدم ملتم وكل الخدم هو اليدل الخادم ولبس ثوب الخدمة ولبس ثوب الخدمة هو اليدل الخادم ولبس ثوب الخدمة قول من خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر وهناك ما عوفك ومن خلصوا زيارة الفجر مشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى الخادم

كانت تلقى كانت تلقى والنوب راحوا للنجف والنوب راحوا خادم الحسين محمد الأعاجيب يا عمي والنوب راحوا للنجف

احمد الوالي فدوى الوانت تاني نحيدر بي الصحن تاني نحيدر بي الصحن كل الخ

ويلك من خلصة وزيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر. ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر، والملتقى الخادم

0: تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح نازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ما يهمك احنا يمك، واربعينك هي هي. ما يهمك احنا يمك.

هي هي اصبع ايدك والما يهمك.

تني من أربعين قول قول ويحسب لها ويبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة ليحسب لها يا علي وبأملها يا علي لحظة

يلا قول ما يهمك مرتين بعد مرة.

0: عليك هي هي يلا شباب بيت واحد عندي ما يهمك
1: بالمواكب
0: الله لا يخليها من زوج ضرب عينك هادم يلا

شلون شلون ما امش سفرة الضيوف كون نملي بيوتنا بخطارك الله لا يحيي واربع عينك هي هي الطم الطم يلا بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وخادم لمشايتك بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وخادم لمشايتك يا لذة هالأيام من تلتم ضيوفك

رضا يمك لا عينك ما امش سفرة لضيوفك كون من بيوتنا بخطارك الله شفت واحد بعد تعبتك سامحني ايه واربع عينك هي هي يلا قول ما يهمك سامحني ما يهمك

0: طوف يا وجهه صالح حسين لو ما جيت ساير يا وجهه صالح حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير
1: شلون ماكو زاير الحسين شلون
0: هي دعوه بقلبي يا ربي يا لذكرك شفه دعوه بقلبي يا ربي يا لذكرك شفه تدري حساسي وبراسي جمر وما طوفه يا وجهه صالح حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني اللي يقول هالعام ماكو زاير

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: اضوي بخيمة حزني،
1: اضوي
0: الله الله على هالجواب. غصنك عطشان، غصنك عطشان، وانا
1: بحزان.
0: اعلى اعلى بعد.

وجهه خط ربي يتك يا من عمري. الأديب صباح أمين.

وجهه بلا وجهك يتيمين.

نجفوفك يا بنت حن جفوفك من دم النحار تنزف عين تشوفك.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

عضبانها مشو خدمة وعلب شوارع مكتظة لقم جان يا حظة مثل لمعة فضة لمع وجه الخ

درس عنك بشر بشر ماشي خطوة بخطوة إلى الحب اللي يسوى مثل دلة وقهوة على طعم السلام.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: والله مشي قوة مشي قوة يا حسين.

عن خويا. القصيدة الخادمة عيونكم في دول قلبك.

اختك رايحة عيونها اختك يا بعد اختك رايحة على الناقة وناصبت لك فاتحة على الناقة وناصبت لك فاتحة

حقها اختك ما تنام بليلها، حقها اختك ما تنام بليلها، شفوف ضيمك كل وقت طويلها، شفوف ضيمك كل وقت طويلها، حقها اختك.

ضيمك كل وقت تميلها، جفوف ضيمك كل وقت تميلها. حسين خويا، حسين خويا، حسين خويا، وحشاية الدافئ.

بعد يوجي اجي اختك يا بعد اختك بعد ما بيها طول الدار بشر.

حسين غير الملقة بد ما رايده حسين غير الملقة ما رايده حسين خويا حسين خويا.

صراخ يا ابويا انا عين والي عين والي غريبه وريد عين والي. قلتم فدوه

يتام.

واحد آخ آخ آخ يهن والله مشي قوة مشي قوة يا حسين جيتك مشي قوة بعيني دمع وبعد شنو غير الدمع واعتاب خوة آخ موش حلوة موش حلوة أرد وحيدة موش حلوة اي والله أرد وحيدة دموش حيلو بيدي شيلت راسك يا بعد عيوني بيدي شيلت راسك يا بعد عيوني وبإيد ابنك راس حاد ضعوني وبإيد ابنك راس

راسك يشهد الضم اجيت وعلى شك يشهد يا حسين قلب اختك ابد ما هود الضم اجيت وعلى راسك يشهد حزنك شوى قلبي وبعد ما يبرد حزنك شوى قلبي وبعد يا ابن امي يا ابن امي حزنك شوى قلبي وبعد ما يبرد حزنك شوى قلبي وبعد لا جرحي يا ابن امي ولا جفن نسد لا جرحي

ابد ما هود الظم ايجيت معاني راسك يجهد حزنك شي وقلبه بعد ما يبرى حزنك شي وقلبه ما يبرى لا جرحي يا ابن امي ولا جفن نسد لا جرحي

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: من وين لغت خدمتك
1: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

خدمتكم.

0: حين وهذي ولوح الصدر الشمال.
1: إلى شيخ عبد الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: امشي لحسين ضوى نبدي باسم حسين اجمل رحله وصلتنا نحو باب القبله وصلتنا نحو باب نبدي باسم حسين اجمل رحله نبدي باسم حسين اجمل وصلتنا نحو باب القبلة وصلت الخطوة كل ما تجوي أكثر تحلى الخطوة كل ما تجوي أكثر حسين إحنا على النبض نندلى حسين إحنا على النبض نندلى نمشي كل عام والأرقام تظل آية آية نمشي كل عام والأرقام تظل آية آية نمشي لحسين
2: هو الحسين هو الغاية نمشي
4: لحسين
2: هلا هو
4: الغاية هاي هاي نمشي لحسين نمشي لحسين
2: هو الحسين هو الغاية
4: احرق احرق بعد بعد بعد نمشي لحسين
2: هو الحسين
4: للطيب الغالي الشاعر مهيمن الفاطمي نمشي بالخطوات موج الهائج هي بس المحتوى الرائج هي بس المحتوى نمشي والخطوات موج الهائج هي بس المحتوى الرائج هي بس ألف هنيال اللي روح تمازج ألف هنيال اللي روح تمازج حب الحسين اللي يخلي حب الحسين اللي يخلي
2: ضبحة
4: حب الحسين اللي يخلي بعد بعد حب نمشي للروح والجروح ترف راية نمشي للروح والجروح ترف راية راية نمشي لحسين

نمشي من كل فج هدفنا نزوره نزوره نمشي من كل فج هدف هو احنا الطائفه المنصوره هو احنا طائفه هلا هلا هل هو احنا طائفه نواسي زينب من اجت مقهورة نواسي زينب من اجت يعني كون نزلزل المعمورة يعني كون نزلزل نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي هاي نم

حسين نجدع. نمشي من كل فج هدفنا نزوره، هو احنا الطائفه المنصوره، هو احنا الطائفه المنصوره، غصبا على الجميع، غصبا عليهم كلهم، بلا خوف بلا خطوط حمراء. هو احنا الطائفه المنصوره، هو احنا هو احنا الطائفة المنصورة. وعاش زينب من اجت مقهورة، وعاش زينب من اجت مقهورة، يعني كون انزلزل المعمورة، يعني كون انزلزل المعمورة. نمشي بالآه حسينا المهم آية، نمشي بالآه حسينا المهم هاي هاي، نمشي لحسين.

كل صنوف أهل العشق تتوالى، كل صنوف أهل العشق تتوالى، هذا شايب هذا جاب أطفاله، هذا شايب هذا جاب هذا شايب هذا جاب كلها نحو حسين تمشي بجاله، كلها نحو حسين تمشي بجاله، والقصايد بالطرق تقرا له، والقصايد بالطرق دمع العيون والجنون زحف جايه، دمع العيون والجنون زحف جايه، جايه نمشي لحسين

0: نمشي لحسين ضو العين هو الغاية نمشي لحسين ضو العين هو الغاية نمشي لحسين نمشي لحسين ضو العين هو الغاية نمشي لحسين
1: فجوة صوتك ما قصرت رايتكم بيضة بيضة إن شاء الله عدل الحجة
0: نمشي لحسين هو الغاية نمشي لحسين نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا نمشي والحر والبرد ما همنا نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف ترسمنا احنا اقلام الشرف احنا اقلام الشرف والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب كلها تركع

امشي امشي اروح ننزل حسين نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف احنا اقلام الشرف تبشمنا احنا اقلام الشرف والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب يبقى هالصوت إلى الموت على حكاية.

كلمة وانطيناها عهد الفاطم نبقى مشاي الظهور نبقى مشاي الظهور كلمة وانطيناها عهد الفاطم نبقى مشاي الظهور القائم نبقى مشاي الظهور الدرب خادم يورث الدرب خادم يورث

أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية. نمشي.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة

عادنا غيرك قصد اي والله ما عدنا غير ابو علي يا احسين يا واه من الدهر صفين ابويا هلا يا احسين يا واه يا لسهلت مقصدنا

إسماعيل يا حسين على عيني على عيني على عيني أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا

يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره يتجاوب يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي أيوة والله بعد ما عدنا غيرك

للدين رسمك مظهر يا رحمة الله أو نورا للدين رسمك مظهر جمالك مني إحسانا خلاك زينة عرشه

بضعة محمد أمك والحسن شمعة عيني كل هالصيفاتي الحلات يحسين بك انجمعت.

0: يا حسين يا والين. ايه من الدهر صفينا.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

الماشي لابو اليمه اريد تحفظك الزهره كل خطوه بالف واحسب لحد ما توصل الحضره رايه بكفك ارفعها واحذر لا توقعها رايه بكفك ارفعها واحذر لا توقعها غيور غيور يا الماشي يا الماشي

جنود لهم تراقب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب آه يا هيب الراية اللي بكفك تطر قلب النواصب ترى هواية اللي يكرهونك جنود لهم تراقي يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يدورون على كل زلة بشر

تشوه قضيتك يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيره نخيتك يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيره

عمرت خصمك تراقب حتى نظراتك. امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك. ادري بك عمرت خصمك تراقب حتى نظراتك. امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك. نفسك انت طوعها واحذر لا

0: وين الايادي؟ وين الايادي؟
1: كل خطوة
0: عندك اعلى عندك

0: عبد الخالق المحنى. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفية حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفية حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. أخوك اللي يمشي مو
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

اثنين اكبر شنة ليل الأكرام صرنا

يا حسين ها يختك تنادي.

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا مظلوم. دار شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبح. يا

0: الدار.
1: لأموان جانا وبالخيام وجونا.

صار هل صوت سمع وشباع طلب الاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهال قسوة بقلوب العيد والاجرام هذا طفل سحقوه ذاك لاحقينا هذا طفل سحقوه ذاك لاحقينا هذا طفل سحقوه ذاك خانت طاريدي ونار سالبي ونهيب ويش صار داري الدهر بينا حتى لو هالعائلة مو إسلام حتى لون هالعائلة مو إسلام هم يرحموها تطلب الاسترحام وش لقى وعيدها

وبهالارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا

السلة عباوين شات على رحنا وياه ما فارقنا يا حسين.

يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويا السيف

خالة يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي رايحين حسيني ويسيرة ولعيالي.

سكت عليش الرير يستلم بيمينه راسك تعلي شير يستلم بيمينه وجاء

علي ومصاب وغربتي يا حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد تصبح واقفة.

حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد تصبح وقفتي قام كل راسل يجي من اخوتي.

جانب راس ابو فاضل وصاح نوب جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح كنت تفتخرين به الفخر راح كنت تفتخرين به الفخر راح

جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح، كنت تفتخرين بيه الفخر راح،

شفنا هذا وذاك شي يراويني كوفة جت أخذت عوائلها بسلام كوفة جت أخذت عوائلها بسلام وإحنا قالوا للسبيل ديرة الشام لا أهل لا أهل تشفع عنا ولا عمام لا أهل تشفع عنا ولا عمام رحت ويا العائلة ميسريني رحت ويا العائلة ميسريني شقلت يا هلي يبار العائلة شقلت يا هلي يبار العائلة زينا بالحملة مصايب كربلة تشوف كل الطفل شوف كل طفل اللي قاعد تركض له تقول لابوك بحالك.

نصياط المستمر على العيال، نصياط المستمر على العيال، النقا ما تجفل تذب الاطفال، وصلت الشامل اسيره على الحال.

0: جاعنا جوار ميسرين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني وحال قبرك بينك وما بيني اخواني ابو فاضل
1: زيارة الأربعين ملحمة فطن وثورة عشق
2: جيت وقلبي ملهوف
3: فريد العالم يشوف
2: يسجلني
3: يسجلني
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الهندسة الصوتية والتوزيع سيد حسام الجابري، بصوت الخادم الرادود الحسيني سيد حسين صباح الموسوي، والناعي ملا كرار الكربلائي. كلمات الشاعر كرار الكناني، تم التسجيل والتصوير في شركة حيدر هاجر، ومن الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
1: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق. حيا على خير العمل
2: يا حسين. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد

الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبو صوت النبو الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبو صوت النبو واجبني لبي دعوته وكربلة لأد الفرض أد الفرض وعلى الوعد شفنا البشر تطوي الدرب طول بعرض طول بعرض هذا اللي يجي بطي السماء وذاك اللي يجي بطي الأرض طي الأرض طي الأرض من شدة انشغافة ما همته المسافة من شدة انشغافة ما همته المسافة شد عزمة من أم البنين أذن أذان الأربعين شد عزمة حي على مزاره

يا جنتك فوق العقل فوق الشعر فوق الوصف فوق الوصف أولى أنك عزيز الله وصرت عد ربنا جاهد مختلف مختلف لو مات واحد بالدرب ويخلق لك بدالة ألف لو مات واحد بالدرب يخلق لك بدالة اسمح لي أمر تنشدك اسمع اسمع الله شكثور يودك اسمح لي أمر تنشدك الله شكثور يودك

0: الزهرة
1: قد قامت الزيارة.
0: سمع العالم سمع العالم. حانت صلاة الزائر رفعت رأس الميرزة الميرزة عادل أشكناني. خلوا مواكب بالدرب خدام نحسبهم نعم نحسبهم نعم، والواقع هم السادة والأملاك بخيمهم خدم. نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم، نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم. وزعوا كوثر للشرب واحنا الشمس دق

0: بغض الشمس فدول صدرك
1: بعين البصيرة ناظر كل شي تريد بعين البصيرة ناظر

رسالة إلى العالم. هلا بي كل من يجي للعراق نخدمهم بعيون أبويه.

بشرك فضل الزيارة من حفظ ذخر وذخير المحشرك يلي تحضر بكربلة باكر يجيك ويحضرك يوم القيامة على الصراط بنفسه هو يوم القيامة على الصراط بنفسه هو يعب حسين الذي اسمع حسين الذي يريده شي يسوي للجنة ينزل حسين الذي يريده للجنة يلزم عيده ويا حسين الذي يريده هذا شنو هذا

0: حي على مزاره حي على
1: مزاره. لا والله يا عمي لو 3 ساعات ما تتعبون لو 4 فدوا روح لكم. هنيالك هنيالك يا تخدم الحسين.
0: حانت صلاة حانت صلاة الزائر
1: أذن أذان 40

عيدها وياي. الله الله يا ربنا لو تنكشف لك عن حقيقة كربلاء تشوف العجب، تشوف الرسل لزمه وسره وصف على إيوان الذهب. لو تنكشف لك عن حقيقة كربلاء تشوف العجب.

ولا لا؟ عليك الحسين، الحسين، الحسين عليك، يسوى ولا لا التعب للحسين؟

0: على مر السنين سوى أذان أذان قلبي قلبي على مر السنين. يلا أبويا ختام آخر مرة جاوبني حي آخر مرة هاي جاوبني وعيد خادم حي على مزاره حانت صلاة الزائر.
1: زيارة الأربعين ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان عند ما يغيروني وبمحبتي في قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواصب واللي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا هذا

الله أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني تيهت يا

حقي من اهتف وصيح حسين قراني، حقي من اهتف وصيح حسين قراني، يقدم عثوان.

0: سمعنا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الراية واحد
1: الواحد
0: شيعة ونسلم الراية
1: واحد الواحد.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم وابقى شيعي لو قطعاني شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق

0: حسين يا صرخة وجودي مصدراتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، الما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، الما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ ليصير حسين محبوبه، وش كبر حظ ليصير كبر حظ الهسين باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة. ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني شيعي.

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي.

ضبها ضبها. إيه عاشق وحسيني هذا جنون، إيه عاشق وحسيني هذا جنون.

0: حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي عاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: هذا حب
0: ابها

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

من بعد عزتي ضيعان اخوتي، من بعد عزتي ضيعان اخوتي. لا خيام لا خدر بويا لا تعتذر، ضيعان

لك يا عاق ديل ويلي تعرفها والصوتي لبقلبك صيلي زينب يا حي.

صاحتي وناديتك حاكي خذ صاحتي بويا من الأهل بويا ضاع الأمل ضيعان إخوتي من بعد عزتي بعد أخوي بعد أخوي بعد رجاء رحمة الله بعد استراحة بارك الله فيك هلا بك لا خير لا خير.

وشاتيل وماشي لمن نلسى حتى

شافع يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم من السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشيفنا ابشع في عين.

ابويا هذا اليوم خلصه وشتيل وما سلم مني لسهم حتى لطفل.

صلاة الخيل وشفنا بشافعين فار هداول الخيم فار هداول خيمتي

رلنا اخوالا ليل شيم ولا اخلي سمع ناخوتي وصاحتي ولا

من اخوتي ما شفيت ضيع اخوتي.

كلام والعقل يسمع صحتي ونخوتي والعقل

مغلوع وجثث متوذرة، تركتي الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب. وانا حاليني حال وبقعدت همتي.

حيدر، قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي، قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي مطشرت وعيلتي

انت. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا

بلاعتي ألقى بيها طفيل واركض بلاعتي ولا

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم شاب عد شاب.

يا اخوتي هذا طفل، هذا طفل نارة تشب.

شي شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعيطي.

الحب انشد من العدا الشام تبذلتي.

جبال دموع التصب عسل وقالت ما

لإخوتي. انشب لك حسين وينك يا كرار، وتدري بالخيام تتلاها بنار. يا بالحسن ليك ما

خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها ري

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه

0: بعد رهبة الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متبعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: كل عمري بيك انسجى، كل عمر بيك

لابس بيها جنش كبورها بخيمتك تبنيها وجروحك لها بجارحك مداويها. قول وجروحك لها يلا بهالمخيم كنا نلتم شرف خدم نفتخر المخيم كنا نلتم شرف خدم نفتخر.

يا حياتي قول كل عمر بيك انسجن كل عمر بيك انسجن خيمة خدم كل عمر بيك

قاسم الشاب اللي يخدمك يمشي وبعد واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر بارد يحس على علي واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر يا حنانك يا حنانك قولها قولها أحلى من القمر يا أعذب من النهر

خادم الزهراء ابو ابراهيم البغداد ابويا كون بعزائك مولا طم وقراية كون بعزائك مولا طم وقراية

قراي ريت على صدري تسحق الماء وبعد كون من موتان هامت دماي هاي احلى موته الجفن كون الراية هاي احلى

دما يا حسين هاي احلى موته الكيف نكون الراية تتمناها لولا موته الكيف الله ما اوفي لو اموت انحرق ذبح انسحق ما اوفي لو اموت انحرق ذبح انسحق لو حوافر اعوجية صدر ظهر ينطب لو حوافر اعوجية صدر ظهر ينطبك حيرتني ذوبتني إلك فقط هالعشق إلك فقط هالعشق جننتني جننتني قولها قولها

خادم ممنون فدوة حسين بعزائك عابس يسموني حسين بعزائك عابس يسموني شقد عاقلانة والدليل جنوني شقد عاقلانة والدليل أرضم حسين بعزائك عابس يسموني

هاي عيوني شي انا احبك يا ما ويكرهوني شي انا احبك وانا مالي شغل يلا يا المحبتك تسربي دمع يصب على الوجه يا المحبتك تسربي دمع يصب على الوجه ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول قد احبك يا نعمتي كفر اذا ما اجن كفر اذا ما اجن عمر بيدك بيدك لولا عمر بيدك قله يلا يا الحبك اعظم درس يمضوي حتى الشمس يا الحبك اعظم درس يمضوي حتى الشمس فيك القلب ينترس ما عفتني يلا كربلاء كربلاء صيح صيح

خاتم الكربلاء خليه يسكت، اللي ما يروح قلبه للحسين خليه يسكت.

0: في العزاء ابويا حسين حسين
1: ذل على بابك يعني رفعت راسي
0: اي والله اي والله

الشمع عطر حضرتك خذني يمك روح بيدك الشمع عطر حضرتك انا عبدك وانت تؤمر شرف فخر خدمتك انا عبدك وانت تؤمر شرف فخر خدمتك عند غيرك يا رجائي جوا دفون نظرتك نجاتي يا نجاتي قولها قولها

شوفتك قاعده يمك هي جنه نهار عسل شوفتك جنه شنهي كل شي ينسى قعد تحت خيمتك.

0: بعد يمك هي جنة نهر عسل شوفتك جنة شنهي كل شي ينسل قعد تحت خيمتك يبقى صاف عقله يسرح فقط يشم ريحتك كل شي انت كل شي انت
1: قولها قولها
0: اسمع اسمع موقفنا باكر صعب هناك هناك موقفنا باكر صعب ليش يردونا ندخل غصب بس الحسين شاغل منوره وين الجنة بعد الحسين من نشوفه

0: يبقى يا أما قولها قولها يردون ندخل يلا يلا موقفنا باكر صعب يردون ندخل موقفنا شر صعب
1: كربلاء شمسي كربلاء جرسي هي الحبيب نفسد حسين حسين
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: حبيب نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حيدر حيدر الخفاجي.
1: أكو بكل بقعة من هالقاع وفاية، نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. أكو بهالبقعة من هالقاع وفاية،
0: من هم
1: نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. من الأحواس رفت للخدم راية، من الأحواس رفت للخدم راية، اي من الأحواس رفت للخدم راية، اي من الأحواس رفت.

اجوا يوم اربع حلفوا لا يموتون حلفوا ما يتعبون حلفوا لا يموتون حلفوا.

على غرة صف نطلع فدائية نخلي بكل شبر رايح حسينية نخلي بكل شبر نهشقع العراق الصرخة شيعية نهشقع العراق الصرخة شيعية نهشقع

تحدينا المصاحب والخطر كله. تحدينا المصاحب والخطر كله، ضيع

اي نضيع اي نضيع كل شي بس واذا الرجل ينتعد نحف نوصل له.

0: امشي اسمعها.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.